نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الآن عش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت الصيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM، تسمع وكانك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل. هذه لعبتنا في إمارات FM. ثبت الموجة واستمتع.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث،
6: وكلنا نقدر نشارك حتى

0: وليد سراب.
1: الله أحب أسمعها. إمارات FM.
2: حلو صوتك

0: FM فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع

0: ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز ار اس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي

0: أرث 31 من أغسطس. تسوق الآن من هومز آر أس.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. دايسو اليابان، مرسى السعديات.

صباح الخير من وطن علمنا أن كل يوم فرصة جديدة، فرصة لأن ننجز ونتعلم ونكون أفضل ونترك أثر ولو كان بسيط. فالمواطنة تبدأ من طريقة تعاملنا مع يومنا، من التزامنا ومن احترامنا للآخرين. في الإمارات قيمة الإنسان لا تقاس فقط بما يملكه، بل بما يضيفه. من كذي من أجمل الأسئلة اللي نبدأ بها صباحنا، شو الشيء اللي بضيفه اليوم؟ لأن الأوطان بخطوات صغيرة يومية صادقة تبنى الأوطان بخطوات صغيرة يومية صادقة يقوم بها كل فرد وين ما كان مكانه.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: شو اللي من الممكن أن يغير مزاجك خلال 5 دقائق؟ كنت في مزاج معين، خلنا نقول أنك شوي مزاجك متعكر حبتين كذي، بس في 5 دقائق مزاجك تغير 180 درجة. شو الشيء اللي غير هذا المزاج خلال فترة وجيزة جدا، ويمكن بعد خلال دقيقة، ها ما بخمس دقائق، شيء كذي قوي جدا مفعولة وتأثيرة في العلالي. صباح الخير أصدقائنا وين ما كنتوا، ابتدينا أحلى صباح على إمارات اف ام من 7 لين 10، معاكم راشد عتيج. وعلى تيك توك لايف نقول صباح الخير لكل أصدقائنا فاطمة الزعابي، أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا أيضا مريم راشد صباح الخير، أيضا معاي تواصل من خالد، مرحبا بك خالد، حياك الله معاي في أحلى صباح. ضيدان صباح الورد، يا هلا بهالنشاط. حورا حياك الله معانا. إبراهيم يا هلا يا هلا إبراهيم، صباح الفل والياسمين من سمو. وأيضا نقول صباح الخير للي ما نعرف شو اسمه، خديجة، يا مرحبا يا خديجة، وإن شاء الله بتسمعون كل اللي سركم اليوم في أحلى صباح. فاطمة زعابي تقول بسمة طفل، سمو القهوة والكاكاو. وأيضا اتصال من ناس غالية، ضحكة عيالي من خديجة الله يحفظ لك إياهم، صباح الخير يا عبد الله التريكي. علي يقول إيداع الراتب، وأتذكر أني بسافر قريب، إن شاء الله تصير وترد بالسلامة، يسرنا الراتب. يبون موضوع كيف نحافظ على الراتب قبل ما يطير.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: عند الإشارة،
2: عند الإشارة.
3: خلونا إذن نتعرف على آخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، مباشرة من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع مريم اليافعي. صباح الخير مريم.
4: صباح النور والسرور أخوي راشد.
3: حياك الله.
4: الله يحييك.
3: تفضلي.
4: بالنسبة للحركة الحالية وكما تم مواصلتنا من غرفة العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، هناك كثافة منصبات على طريق السويحان بالاتجاه لمجمع الجسور بالاتجاه للداخل، فنتمنى من الأخوة السائقين أخذ الحيطة والحذر وأيضا عدم الانشغال بغير الطريق. بالنسبة للحركة على الطرقات الخارجية الأخرى ولله الحمد طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. كثافة مركبات وكثافة طبيعية في هذا الوقت على مداخل جزيرة أبوظبي، منها جسر المقطع بالاتجاه للداخل، جسر الشيخ زايد بالاتجاه للداخل، وأيضا جسر مصفح بالاتجاه للداخل. ولله الحمد لم يتم مواصلتنا بأي حادث مروري حتى هذه اللحظة. في الختام نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وأيضا إجازة سعيدة وخالية من الحوادث
3: بإذن الله تعالى. شكرا لك مريم اليافعي، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا. خلال 5 دقائق، شو اللي من الممكن أن يغير مزاجك من إلى؟ القهوة والشاهي من مريم راشد. حياك الله يا سالم والنعم فيك. نوف، يا مرحبا بنوف. صباح الورد للشخص الهادي. صح انك هادي بس نبغاك تشاركنا. دام عزك يا وطن، الله يحفظ ان شاء الله بلادنا الامارات يا رب العالمين. شكرا لك يا احمد. مشعل الشمري من مملكة البحرين الحبيبة، صباحك خير يا مشعل. احمد حياك الله. العلوي حياك، نقول صباح الخير. يلا مكملين مع مشاركاتكم، واللي حاب يشاركني على تيك توك لايف نحن معاكم بصوت وصورة في هذه اللحظات على إمارات اف ام الراديو، ولو حاب تشاركني على الاس ام اس حياك الله وين ما كنت داخل دولة الإمارات على 3666.
5: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
7: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
8: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
9: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
10: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
11: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
12: هو البداية.

الظهر محتارين شو الشيء اللي من الممكن انه يغير مزاجك خلال خمس دقائق، خلال وقت قياسي ما يستغرق منك الموضوع ساعات ولا ايام علشان يتغير مودك. خمس دقائق بالكثير بعد ها، ويتغير فيها مزاجك. شو الأشياء أو شو الشيء تحديدا اللي من الممكن أنه يغير هذا المزاج إلى الأفضل؟ رائد صباح الخير.

الجميل ان السعاده ما دائما تحتاج شيء كبير، احيانا تفصيله صغيره في وقتها الصح تغير يوم كامل. شكرا لك يا فاطمه. صباح الخير للي طبعا اساميهم مش باينه، حياكم الله معانا في احلى صباح. حياك الله يا سوسن، معاكم راشد عتيج. سمو الشيء سمو، ما ادري الاسم الثاني، ما ادري، ان شاء الله يكون قارنا صح. شيخه حياك الله يا شيخه، حياك الله ونقول لك صباح الخير. انزين قطرات الندى حياك الله ونقول صباح الخير وراحة البال لك. معاي ايضا فهد الكثيري، صباح الخير في ارض في الامارات ومساء الخير في كندا. ما شاء الله عليك سهران يا فهد، نرحب فيك وين ما كنت وحيا الله كل الاصدقاء. لذلك لا تستهين بالتفاصيل الصغيره، يمكن شيء بسيط بالنسبه لك يكون سبب سعاده كبيره لشخص اخر. فاطمه شكرا لك، والله يرزق ان شاء الله الجميع السعاده في يومهم وفي كل اوقاتهم. تبونا ننطلق لسين جواب ولا نعطي فرصة للي ما شارك لين الحين يشاركنا بالأشياء اللي من الممكن أنها تغير مزاجه خلال 5 دقائق فقط؟ خلونا نسمع راشد الماجد، وضبي أنت محليها في أحلى صباح على إمارات FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحدى قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
3: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 209

0: 69 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

مقبلين على الإجازة الطويلة نوعا ما. إنزين اليوم سؤالي لكم يقول وبكل صراحة، هل مشاوير والطلعات تفضل أنك تقوم بها بروحك من دون مرافقة الآخرين لك؟ أنت شخصية اجتماعية تحب تطلع مع ربعك مع أهلك، ما عندنا أي مشكلة، بس في مشاوير وطلعات ما تفضل إلا أنك تكون فيها بروحك، تفضل أنك تقوم بها وتخلصها وانت تكون بروحك من دون مرافقة الآخرين. شو هالمشاوير يا ترى؟ خبروني على 3666 من الإمارات على اتصالات دون تريا مشاركاتكم لو كنتم من داخل الدولة، وعلى تيك توك لايف نحن معاكم بصوت الصورة على إمارات اف ام راديو. شو المشاوير اللي ما تفضل إلا انك تقوم بها بروحك من دون مرافقة الآخرين لك حتى لو كانوا من المقربين؟ صباح الخير SHK، حياكم الله. أنا عاد قلت حياكم الله ما أعرف ريال ولا حرمة. مرحبا يا حسن، حياك الله معانا في أحلى صباح. الياز يا حياك الله معانا. سمو الكوفي والمطاعم ربيعاتي أحلى يوم أكون وياهم. زين نحن سؤالنا ترى ركزي معايا، مشاوير وطلعات تفضلين انك تقومين بها بروحك او تفضل انك تقوم بروحك بهذه المشاوير من دون مرافقة الاخرين؟ نحن ما نبى الاماكن اللي تفضلون انكم تسيروا لها مع ربعكم مع اهلكم مع الناس اللي يعزون عليكم، لا نبى العكس تماما، مشاوير ما تعرف انك تخلصها الا اذا كنت بروحك، ما حد يكون وياك الا انت. نسخة يا نسخة، صباح الخير. الرياضة من أحمد. غير الرياضة نادرة، صباح الخير. التسوق بروحي من سمو.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: خلونا إذن نتعرف على آخر أخبار صحيفة الاتحاد في هذا الصباح. اعتمد برنامج موسم سباقات الخيل والفروسية لعام 2026-2027 منصور بن زايد: تعزيز حضور رياضات الخيل الإماراتية إقليمياً ودولياً. تحت رعاية حمدان بن زايد، غدا انطلاق الدورة الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي للصيد والفروسية. زيادة مدة الفعاليات إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت. يتجاوز إنتاجه 1,000,000 طائر، برنامج الشيخ زايد للحبارة يستعرض مسيرة 5 عقود في حماية الطيور. في الاتحاد أيضا: النقل المتكامل لتكثيف الرقابة الميدانية لضمان سلامة الطلبة في أبوظبي، جاهزية منظومة

النقل المدرسية، خطة رقابية وتشغيلية شاملة لضمان بداية آمنة ومنظمة للعام الدراسي. استعرضت في إحاطة إعلامية مستجدات العام الدراسي 2026-2027 التربية والتعليم تقنن التكنولوجيا في 4 مواد وتلغي الواجبات المنزلية حتى الصف الثاني. ديهاد يختتم أعماله والمؤسسات الإماراتية تتصدر جوائز هيومن ثيرابي. الإمارات تؤكد التزامها بدفع عجلة العمل البيئي. الإمارات الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالخدمات المالية. نظام التقاعد في أبوظبي يعزز تمكين المرأة واستقرارها. احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، مصدر تطلق الحزمة الإماراتية لتمكين رائدات الأعمال.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
6: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

الجاسي ما فهمت أي مشاوير بالضبط هذه، ما أدري أنا كأني قريتها مشاوير سكوتية. إنزين نحن سؤالنا اليوم يا ترى شو المشاوير والطلعات اللي تفضل إنك تقوم بها بروحك، ما تحب حد يرافقك نهائيا. مهما بلغت درجة قرب الأشخاص منك، لكن هالمشاوير سامحوني ما أكون فيها إلا بروحي وأخذ راحتي فيها أكثر، ويمكن أني أنجز وأخلص أموري في الوقت المناسب من دون أي عرقلة من الآخرين. يمكن واحدة من الأشياء اللي ذكرتوها اللي هي مسألة التسوق، هل كل جوانب التسوق تفضلون أنكم تكونون فيها بروحكم، ولا تحس أنه تحتاج حد يكون وياك؟ يعني شو ميزة أنك يوم تتسوق تكون بروحك، وميزة أن الشخص يكون وياك، أو شو من الممكن أنه يعرقلك الشخص فيه لما يكون وياك خلال جولة التسوق؟ اليوم أنت في بالك أنك تتسوق، رسالة تقول الحلاق غير الحلاق. لما روح المكتبة وروح الممشى قطرات الندى. رسالة أيضا تقول يوم أشرب شاهي أهم شيء، بعد يضايقونك وانت تشرب الشاهي. أهم شيء ترتشف وانت ماخذ راحتك، ما حد يعكر مزاجك. صقر صباح الخير يا صقر رياضي، حياك الله معانا في أحلى صباح. سارونا مرحبا، نقولك صباح الخير. ريم اللي قالت يوم اشرب الشاهي، روت حياك الله يا روت. نقول صباح الخير رفيف، صباح الخير حامد، وكل الأصدقاء اللي معانا حاليا على تيك توك لايف. نتكلم عن المشي، ممارسة الرياضة على سبيل المثال، سيرة المكتبة، الجمعية مثلا. ودام اليوم الخميس أفلام جديدة نازلة هالأسبوع، بعد يمكن السينما تلعب دور كذلك في أنك تكون فيها بروحك وما حد يكون وياك خلال مشاهدتك للفيلم، خص لو كنت تفضل هالنوعية من الأفلام. إلا على طاري الأفلام، يعني في أفلام كذي في بالكم تشوفونها خلال هالأسبوع وتتريونها صار لكم فترة؟ ولا على حسب اللي موجود تشوف التريلر وتقرأ القصة وعلى طول الدش شي أفلام وين نعرف أخبارها وعلومها قبل بفترة طويلة؟

0: أحلى صباح، مكملين معاكم لين عشر بتوقيت إماراتنا الحبيب. نترياكم ونتريا مشاركاتكم على 3666 على الأسماس ومن خلال التيك توك لايف على إمارات أف أم راديو.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط.

0: والأحكام. عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي أم سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي أم سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجار قصار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح. مكملين.

حملة إيجارك صار علينا لا زالت مستمرة مع بان هوم. تخيل أنك تربح قيمة أجار بيتك لعام كامل. تسوق الحين في كل معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني وادخل السحب للحصول على فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد أجار بيتك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام. سحب جديد كل أسبوعين، فلا تفوت الفرصة، يمكن أنك تكون الرابح القادم. ما عليك سوى زيارة أقرب فرع لفروع بان هوم اليوم أو التسوق عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. انزين، اليوم سؤالنا يقول يا ترى شو المشوار أو المشاوير اللي تفضل أنك تقوم بها بروحك من دون مرافقة الآخرين؟ مروان صباح الخير، حياك الله. ايضا حمد صباح الورد، يا حمد حياك الله معانا في احلى صباح. شراء الاكل من احمد، اهم شيء شراء الاكل، يضايقونك في شراء الاكل شكلهم. التسوق بعض الناس مو بكل الاوقات اذا كان وقت التنزيلات. المشاوير السريعة هني الواحد يمكن يفضل بشكل عام يفضل انه يكون بروحه، ما يحب طبعا انه يشغل الاخرين. المستشفى الله يعافي الجميع ان شاء الله يا عبد الرحمن. تجربة مطعم جديد ولا مقهى جديد، يبى يجرب قبل علشان يعطيكم راية بالمكان قبل ما يعني يتوهق باقتراحه. لو كانت عندكم طلعة كذي، ها اقترح لنا مكان جديد، وهو بعده ما ميرب هالمكان وعاد يتحمل مسؤولية إذا المكان معي بالمجموعة. من SHK تقول الصالون،

ويمكن تكون عندك أيضا مشاوير مختلفة، خلنا نتعرف عليها على تيك توك لايف إمارات FM راديو. ولو حاب تشاركنا على الـ SMS 3666 من الإمارات على اتصالات دو

ونقول لك نعيما يا مروان. زين شو السر انك تحب تصير تتحلق بروحك مثلا؟ واكيد بتتحلق بروحك بس يعني ما عندك هذا الربيع اللي متيم وقت حلاقته وياك مثلا، ولا انت تتحاشى اصلا موضوع ان حد يكون وياك وقت الحلاقه؟ الغيث صباح الخير.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

بنظهر الأقوى والأفضل بهالشعار تحتفي دولة الإمارات ابتداء من يوم غد الجمعة 28 أغسطس ولمدة شهر كامل بيوم المرأة الإماراتية. شعار يحمل في طياته رسالة واضحة: الإنجاز بالنسبة للمرأة الإماراتية مو بمحطة وصول، وإنما نقطة انطلاق لما هو أكبر وأفضل. يوم المرأة الإماراتية يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975. هذه الذكرى اللي تجسد قصة وطن آمن من البدايات بأن التنمية الحقيقية تقوم على تكامل أدوار المرأة والرجل في بناء المستقبل. المرأة الإماراتية إذن أثبتت تميزها في العلم، في العمل، في القيادة، في الدبلوماسية والعمل الإنساني، وكذلك في التنمية، وتحمل في كل موقع توصل له هويتها الوطنية وقيم مجتمعها وثقافة بل وثقة قيادتها. رسالة المناسبة العام تحمل جانب مهم يتمثل في تسليط الضوء على المنظومة اللي تقف خلف النجاح من الأسرة، الرجل، المجتمع إلى المؤسسات، انطلاقاً من أن الإنجاز ما يصنع فرد بمعزل عن محيطه. طبعاً الإنجاز ما يصنع فرد بمعزل عن محيطه، وإنما تصنع بيئة متكاملة تؤمن بالطموح وتمنح المساحة للنمو. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات دعت المؤسسات الوطنية إلى تعزيز مفهوم المرونة المؤسسية، خصوصاً في دعم الأمهات العاملات والنساء اللي على عاتقهم مسؤوليات أسرية ورعاية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل واستمرار الكفاءة والإنتاجية. إذن رسالة يوم المرأة الإماراتية هالعام تتجاوز الاحتفاء بما تحقق لتتجه لما هو قادم، بنظهر الأقوى والأفضل ما بمجرد عبارة للاحتفال، وإنما تعبير عن ثقافة إماراتية ترى أن كل إنجاز يفتح الباب لإنجاز جديد، وأن الطموح في الإمارات دوم مستمر.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
3: شريف
4: إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

قبل ما ندخل في تفاصيل موضوعنا لليوم، بداية شو أكثر الكلمات أو الجمل اللي ما تحب، اللي ما تحب، اللي ما تحب إنك تسمعها من الآخرين لو نتيجة القرار أو الشيء اللي أنت قمت فيه كان عكس اللي كان مخطط له من البداية؟ يعني ما نقول فشلت، بس يعني كان على عكس توقعاتك. إنزين، في كلمات وفي جمل ما تحب إنك تسمعها من الآخرين لو دروا، لو دروا إنك أخفقت في الشغلة الفلانية أو الشيء اللي كنت مخطط له من البداية ما ضبط وياك. يلا خلونا إذن نتعرف اليوم على الكلمات هذه وبنشوف هل في كلمة واحدة راح تكون أو جملة راح تكون مشتركة عند الجميع ولا لا. على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو نقول يا مرحبا يا مرحبا بمنو. انزين فاطمة تقول شفتي قلنا لك اوكي ما تسمعين الكلام. روت يقول نصحتك وبالك الخير بس ما تسمع. اس اتش كي قلنا لك، يلا هاي مرتين قلنا لك كلت عاندين. لا بتطلع كلمات اكثر الحين، ما عليه خذوا وقتكم، خذوا وقتكم في التفكير. وعادي هالجمل والكلمات راح تنرفزك، يعني لدرجة ودك تقول في خاطرك ليتني ما رمست، ليتني ما تكلمت، ليتني ما فاتحت أساسا بالموضوع. وعلى فكرة هاي الجمل تراها تيجي من الأشخاص المقربين. ها يلا شو الكلمات أو الجمل اللي ما تحب أنك تسمعها من الآخرين لو كانت نتيجة القرار أو الشغلة اللي كانت في بالك على عكس المتوقع؟ تدومت مفهية ليش؟ من كين نعيمي. هذا يزاج كله تمشين بالعكس من فاطمة. ما شاء الله حافظين الجمل. خذوا راحتكم بالتفكير وراجعين بعد دقائق.

0: حصري بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل.

0: فاصيل إرمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول مول أبو ظبي المفضل.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
5: خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
6: صيفك على كيف كيف مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
7: احيانا يوم تفاتح شخص بموضوع اخفاق مر عليك وكانت النتيجة عكس المتوقع، على طول يرد عليك بجملة تراني قلت لك بس ما سمعت شوري. انزين، هالجملة تحديدا ليش ما يفضل البعض إنه يسمعها؟ أنا أسألكم هالسؤال، ليش هالجملة ما تحب إنك تسمعها من الآخرين لو كنت من الأشخاص اللي دائماً تصارحهم، يعني سواء بنجاحاتك، بإخفاقاتك، وبشكل عام إذا كان الموضوع في نوع من الإخفاق وسمعت منه هالجملة، ليش ما تحب تسمع هذه الجملة منه تحديداً وعادي إنها تنرفزك؟ صباح الخير زعابي، صباح الخير أيضا بن مجرن، فالكون أيضا رسالة من ماروي أعتقد. ساعات النصيحة تعور، نزون النصيحة في الجملة هذه. لأن نتعلم من الفشل والخطأ، ما حد فينا كامل، فلا حد يتفلسف في كل وكل شيء مقدر. كي بي أما صباح الخير. يلا خبروني شو السبب إن مرات هذه الجملة تنرفز البعض أو تنرفزك تحديدا لو سمعتها من الطرف الآخر أنت تفضفضله، لكن عادي هاي الجملة تحولك إلى موقع دفاعي، تبدأ تدافع عن نفسك وتدافع حتى عن الخطأ اللي بدر أو عن التقصير اللي صار بدل ما تعترف له.

عارف السبب وعارف كيف أني أصحح من نيرو، لأن مايوبا يندم أكثر من مروان، رفيف اللوم ماي فيت. يعني أنتوا كلكم تعانون من هالجملة تحديدا أو من الجمل المشابهة لها. طيب نحن اليوم بنتعمق أكثر في هذا الموضوع تحديدا، نقول أن الإنسان بعد الخطأ أو الإخفاق ترى محد فينا كامل، نصيب، نخطئ، نقصر في بعض الأحيان. فالإنسان بعد الخطأ ما يبقى حد يثبت له أنه أخطأ، هو يعرف هالشيء من الأساس، ولا كان مايا وقال لك هالجملة تحديدا ما قاعدة تعطيك حل أو معلومة جديدة راح تساعدك طبعا على التخطي. في يوم حد يقول لك أنا قلت لك من البداية، عقلك يستقبلها كيف؟ أنا كنت الصح وأنت كنت على خطأ، وكأنه يبي يثبت لك ترى هو يعني اللي ماشي على الطريق الصح وأنت دائما الغلطان. اللي يدعي المثالية ما يتعلم شيء جديد في يومه، من مروان. فعلا عطني حل لا تلومني على أساس هي، فعلا على أساس أنه هو اللي فاهم. تخيل لو طاحوا في نفس المشكلة، أعتقد ما بيرضى بالجملة هذه نهائيا. يعني مثلا لو طافت عليك رحلة ما لأنك تأخرت، أنت أصلا عارف أنك تأخرت، ما تحتاج حد يقولك شفت لو سمعت كلامي، لأن المشكلة صارت والجملة أبدا ما راح تحلها. فالخطأ أصلا يخلينا في موقع أو في موقف دفاعي. تخيلوا واحد اشترى شيء غالي على الرغم من أنه ربيعي، يمكن حذره في يوم من الأيام منه، وعقب أسبوع اختربت هذه الشغلة اللي اشتراها. في اللحظة هذه يمكن الشخص أصلا يقول في نفسه ليتني سمعت كلامه، بينه وبين نفسه يعني النقد الداخلي بدأ يشتغل مفعولة. لكن لو سمع الطرف الثاني يا وقال تراني قلت لك، هنا يتخيلوا الموقف راح يتغير نهائيا. شكلنا ذكرناكم بناس وناس. خلونا نسمع نوال ما أجملك، وراجعين بعد دقايق وخبروني شو من الجمل اللي ما تحبون انكم تسمعونها لو اخفقتوا في شغلة ما وصارحتوا فيها الطرف الآخر. صباحكم دائما جميل، وإن شاء الله ما حد يكدركم بأي جملة من الجمل هاليوم وسائر الأيام.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
3: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
6: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
0: أحلى صباح ويا هني. إيقاع الصيف على هواك.
7: شكرا لك عناوي على تواصلك معنا، وسعيدين بهذا التواصل الدائم معنا في أحلى صباح على إمارات اف ام. يقول ما يفيد اللوم عقب المشكلة، عطني الحل. لو لم تكن المثالية لشفت شخص ما فهمت رسالتك يا فالكون. صباح الخير ام فراس، حياك الله معانا في احلى صباح. صفاء حياك حياك. علاء يا صباح الورد يا علاء. مرات الانسان بعد الخطا يكون في داخله حوار اقسى من اي كلام ممكن يسمعه من الناس، فمن كذي نحن نفضل الاعتراف بخطأنا بأنفسنا. ففي فرق نفسي واضح بين يوم أنك أنت تقول بينك وبين نفسك هي والله غلط، وبين شخص آخر يقول لك أنت غلط. المعلومة نفسها تقريبا، لكن الإحساس يكون مختلف، لأن الاعتراف الذاتي يحافظ على شيء من إحساسنا بالاختيار والكرامة. الأبحاث تبين إلى أن نحن نميل أحيانا إلى الاعتراف بنقاط ضعفنا أو أخطائنا بأنفسنا قبل ما يعلنها الآخرين، لأن النقد الذاتي الاستباقي يمكن أن يخفف من وقع نقد الآخرين. جملة أنا قلت لك تي في لحظة أساساً أنت تكون محتاج فيها إلى حل، مو بإثبات أنك على خطأ. يمكن الشخص بعد الخطأ يكون مقتنع تماماً ويقول كان مفروض أسمع كلام فلان، بس من يسمع يقول له أنا قلت لك، هني يبدأ يدافع عن نفسه.

دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أعلنت عن إطلاق الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية في خطوة تهدف لجعل جودة الحياة جزء أساسي من تخطيط المشاريع العمرانية الكبرى. يتولى مركز التخطيط العمراني والتراخيص الإشراف على تطبيق الإطار الجديد على المخططات الرئيسية الجديدة واللي تم تحديثها للمناطق اللي تستوعب أكثر من 2000 نسمة بما يشمل المشاريع متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية. هذا الإطار يركز على إدماج معايير جودة الحياة من المراحل الأولى للتخطيط من خلال تصميم أحياء تشجع على المشي وتوفير شبكات تنقل مترابطة ومساحات عامة يسهل الوصول إليها مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع. الهدف إذن هو ألا يقاس النمو العمراني فقط بحجم المباني والمشاريع اللي تم إنجازها وإنما بجودة الحياة اللي توفرها هالمشاريع للسكان والأجيال الجاية. طبعا هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي اللي تستهدف دعم التخطيط العمراني المتكامل وتعزيز التنقل المستدام وتوفير مساحات عامة أكثر سهولة في الوصول والاستخدام بما يسهم في تطوير مدن ومجتمعات تتمحور بصورة أكبر حول الإنسان وجودة حياته.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النل وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا.

0: عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

اليوم تصنف نفسك شخصية اجتماعية ولا شخصية انطوائية؟ اليوم وكل يوم. ولو قلت لي ان شخصيتك شخصية اجتماعية بنسبة كم بالمية يا ترى؟ نص ونص، 50-50 من فاطمة الزعابي. انزين، كثر أو الغالبية من الناس اللي حولكم يعتبرونكم شخصيات اجتماعية أم العكس انطوائية من فالكون؟ يلا، كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد أدرى بشخصيته وطبيعة شخصيته، وكل شخصية ترى لها ميزتها سواء كانت اجتماعية أو الشخصية الانطوائية. بنسبة 100% من فالكون. طيب، هذا سؤال تمهيدي قبل ما ندخل في تفاصيل إحدى الشخصيات اللي اليوم بنتكلم عنها بشكل مفصل، لكن بنعرف الغالبية العظمى منكم لأي شخصية تنتمي تحديدا. شخصيتكم اجتماعية 100% ولا بنسب أقل؟ ولا تفضل انك تكون بشخصية، او تفضل انك تكون انطوائي؟ نقول انطوائي ما بمعنات انك انت بمعزل عن الاخرين وانك انت معتزل الاخرين 100%. اس اتش كي تقول على حسب الاشخاص، اجتماعي اجتماعية فالكون، ما فهمت، اجتماعية ولا انطوائية؟ اجتماعية. اوكي، العمل 100% اجتماعية، أما خارج العمل 80% من سمو تقول انطوائية. أيوة، شو السبب؟ وينتش يا الموسيقى؟ وينتش؟

التوازن مطلوب من فاطمة. اجتماعي بس مب مع الكل. ليش مب مع الكل؟ علي يقول 70% اجتماعي. مروان، مرحبا يا مروان، صباح الخير. مكملين معاكم إذا في أحلى صباح على إمارات FM. مروان يقول اجتماعي مع الكل حرفيا. بنكتشف هالشي بعد لحظات إذا فعلا أنت اجتماعي مع الكل حرفيا ولا لا. اجتماعية وقت ما أبى، وانطوائية وقت ما أحتاج، يعني القرار بيد الشخص.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمودة للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5,000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمودة للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.

0: اليوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

انزين الرد لموضوع الشخصية الاجتماعية ولا الانطوائية؟ انزين اليوم نحن موضوعنا عن الشخص الاجتماعي. هل برأيكم أن الشخص الاجتماعي واللي يتمتع بشخصية اجتماعية عنده القدرة أنه يتكلم ويفتح أي موضوع مع الجميع ولا لا؟ يلا اللي يقول عن نفسه أنه اجتماعي وبنسبة كبيرة جدا، هل عندك المقدرة أنك تتكلم وتفتح أي موضوع مع الجميع حتى لو أشخاص أول مرة تقابلهم، يعني وما التقيتوا من قبل وكانت هذه أول فترة تلتقون فيها، فهل أنت من هالنوع اللي عاد أنك تفتح أي موضوع مع الجميع بحكم أن شخصيتك اجتماعية والناس يعرفون أن شخصيتك شخصية اجتماعية؟ على 3666 مشاركاتكم توصلني من الإمارات على اتصالات هدوء، وأيضا على تيك توك لايف أنا معاكم بصوت الصورة على إمارات اف ام راديو. سمو لعبتي الحوارات، يعني أنت دي تفتحين الحوارات مع الجميع، فيه سموم من فالكون، يعني معناته أن الموضوع مقيد، يعني حتى لو كانت شخصيتك اجتماعية بس ما بالضرورة أنك تفتح في أي موضوع مع الجميع بحجة أن شخصيتك اجتماعية. ها شو رأيكم بعد؟ علي مرحبا يا علي من جديد. فهذه الصورة الشائعة عن الأشخاص الاجتماعيين. أسمى تقول في نوع في من أنواع الشخصية الاجتماعية بزيادة، يعني يكون مزعج ويكون ملقوف. طيب حسب مزاجي لو هضمته أخلق الكلام من روت. عندنا صورة شائعة بالنسبة للشخص الاجتماعي إنه إذا يدخل أي ميلس ويعرف لازم يعرف يسولف، يقابل أي شخص ويكسر الحاجز بسرعة، ما يحتار شو يقول، ما يتوتر مع الغرباء، ويقدر يفتح موضوع مع الكبير والصغير وفي أي مكان. فهل بالضرورة أن الشخص الاجتماعي عنده المقدرة أنه يفتح في أي موضوع مع الجميع دون استثناء؟

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل.

0: اجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
4: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

اليوم إذن موضوعنا، هل الشخص الاجتماعي عنده المقدرة أنه يتكلم ويفتح أي موضوع مع الجميع؟ فنقول لو شفنا شخص مثلا معروف عنه أنه اجتماعي لكنه سكت في مناسبة أو ارتبك في لقاء أو ما عرف يفتح سالفة مع شخص معين، نستغرب ونقول غريب مع أنه شخصيته اجتماعية. وكأن كلمة اجتماعي معناها أنه لازم يكون مرتاح مع الجميع وفي كل المواقف وفي كل الأوقات. وطبعا هذا هو المفهوم المغلوط. الحقيقة أن الاجتماعية ميل عام في الشخصية، ما بقدرة سحرية تخلي الإنسان منسجم مع كل شخص يقابله. يعني حتى الإنسان الاجتماعي ممكن أنه يسكت في مكان معين، يتوتر من أشخاص معينين، يحتاج وقت لين ياخذ راحته، ويكون عنده مواقف اجتماعية ما يحبها أصلا. ممكن شخص يكون اجتماعي لأنه يحب التجمعات، يحب وجود الناس حوله، يستمتع بالنقاش وياخذ طاقة من التواصل، بس ما بمعناته أنه متمكن بنفس الدرجة من كل أنواع التواصل. يعني نحن أحيانا نتعامل مع الشخصية وكأنها زر، يعني يا أن فلان يكون اجتماعي أو غير اجتماعي. لكن علم النفس الحديث ينظر إلى السلوك باعتباره نتيجة تفاعل بين الشخص زائد الموقف. يعني نحن ما نكون اجتماعيين مع الناس بشكل عام وإنما مع أشخاص معينين. فكروا فيها، يعني هل أسلوبكم واحد مع أعز صديق أو زميل جديد ولا المدير ولا شخص أكبر منكم بسنوات وشخص آخر قابلتوه لأول مرة؟ أكيد الإجابة راح تكون لا، لأن التواصل يعتمد على عوامل كثيرة، يعني منها الألفة، أيضا موضوع الثقة ومدى تشابه الشخص معك. يعني هل تشعر بأن الطرف الآخر بيتقبلك ولا لا؟ هل عندكم مواضيع مشتركة من الأساس راح تتناقشون فيها ولا لا؟ حتى لو كنت مندفع وعندك مواضيع تبى تتكلم فيها، في المقابل الطرف الآخر عنده استعداد أنه يتكلم في المواضيع اللي أنت فاتحت فيه ولا لا؟ طبيعة العلاقة وحتى أسلوب الطرف الثاني. من كذي مرات الشخص يوم يكون اجتماعي جدا، يوم تلقاه يقابل أحد الأشخاص تلقاه عقب اللقاء يقول في خاطره ما عرفت كيف أسولف وياه. يعني الشخص المقابل نقدر نقول أنه هو اللي يصنع نصف الراحة تقريبا. تعرفون الشخص اللي أول ما تجلس وياه تلقائيا يطلع منك الكلام، يسأل ويرد ويعلق ويعطيك مساحة وإحساس أنه مهتم. وفي المقابل نلقى أشخاص آخرين ردودهم تكون قصيرة جدا، ما يسأل، يعني أنت تسأل هو يجاوب ويسكت، يعني حتى ملامحه صعب أنك تقراها وما تعرف إذا فعلا هذا الشخص مهتم ولا لا. حتى أكثر الناس اجتماعية يمكن يحتار مع النوع الثاني، لأن الحوار يشبه لعبة تمرير الكرة. إذا أنا أتكلم وأنت ترجع لي الكرة تستمر السالفة، لكن لو كل مرة أنا اللي أرمي لك الكرة وتوقف عندك، بعد فترة حتى الشخص الاجتماعي يقول خلاص شو أقول بعد. فنقدر نقول أن التفاعل في هذه اللحظة مطلوب جداً.

0: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك. احلى صباح.
1: الموقف الرسمي يكون غير الموقف العفوي. يعني شخص مثلا يكون ممتاز في العزايم، شخصيته اجتماعية جدا في العزايم، في الرحلات، في السوالف العفوية، لكن قول له تفضل وقف على المنصة وعرف بنفسك قدام 20 شخص، فجأة بتلقاه يتوتر، لأن التواصل العادي شيء والمواقف العفوية اللي يشعر فيها الإنسان إنه ماخذ راحته أكثر شيء آخر. هني طبعا يحس عمره أنه تحت التقييم، ف

فحتى وضعه شوي بيكون مختلف، فمن كذي راح يغلب عليه التوتر. التوتر الاجتماعي يرتبط خصوصا في المواقف اللي يشعر فيها الشخص انه قد يتعرض للتقييم او الاحراج امام الاخرين حتى لو شخصيته اجتماعيه. ممكن يحتاج وقت في البدايه تقريبا نقدر نقول 10 دقائق، يراقب، يعرف الاشخاص اللي موجودين، يفهم اجواء المكان، بمعنى ياخذ على المكان، وعقبها تبدا شخصيته تظهر. ولو حكمت عليه من أول 5 دقائق يمكن تقول إنه هادي، بس عقب ساعة تتغير نظرتك كليا، وممكن يتحدث أمام أعداد كبيرة وجدا شخص ما ينطق حرف، وجدام شخص آخر ما ينطق بحرف، والعكس تماما فعلا يا سمو. التقييم الارتباكي هو اللي يعيش الشخص من فالكون. إذا قالوا تكلمي عن نفسك أعطيهم نظرة وتخيلهم وطيور واتكلم، والله حلوة هالحيلة. الشخص الاجتماعي غالبا يميل أكثر إلى شو؟ إلى التفاعل وإلى الاستمتاع بالتواصل، لكن نقول إن ارتياحه وطريقته في الكلام تتغير بحسب الشخص والمكان والموقف والمزاج وطبيعة العلاقة. يعني نقدر نقول ختاما إن ما شيء شخصية اجتماعية تعمل بنسبة 100% في كل مكان، ولا شو رايكم؟ يلي يقيم نفسه انه شخصية اجتماعية ما ادري غيرت رايك واكتشفت هالجوانب في شخصيتك، ولا انت ابدا الموضوع هذا يعني نقدر نقول غير صحيح جملة وتفصيلا، كأن ما قلنا شيء، غيرت رأي. زين يا مروان يعطيك العافية وخليك على هذه الشخصية الطيبة دائماً.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحباً بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريباً اكتشف المزيد على الدار.com.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. بنك الإمارات دبي الوطني كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
5: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.

في ظرف أبيض اليوم رسالتي لمن يعطي الكبير قدره والصغير فرصته. من السهل أنك تحترم شخص أكبر منك أمام الناس، لكن الأجمل أنك بعد تحترم فكرة شخص أصغر منك حتى لو فكرته خالفتك، وأن ما تعتبر خبرتك الطويلة تخليك فوق مستوى طرحك لأي سؤال، وما تعتبر حماسة الجيل الجديد

شيء لازم نكسره قبل ما نفهمه. يمكن الصغير يخطي والكبير ترى بعد يخطي، يمكن الصغير يصيب والكبير كذلك، والعمر ما بدوم اللي يحسمها. الفرق إن الكبير غالباً عنده مخزون أوسع من التجارب، والصغير عنده مساحة أوسع للتجربة والتغيير. فإذا كنت من اللي يقولون للكبير نحتاج خبرتك وللصغير نبغى نسمع فكرتك، فأنت بالإضافة إلى احترامك للأشخاص تحترم المعرفة مهما كان عمر صاحبها.

مشوار جميل جمعنا اليوم وخلال هذا الأسبوع معاكم أصدقائنا وين ما كنتوا. عيشوا أجمل اللحظات، وشكرا لكل من تواصل معنا سواء بالمشاركة بالاستماع بالإنصات وتفاعل، هذا التفاعل الإيجابي الله يديم عليكم دائما هذه الطاقة الإيجابية دائما وأبدا. ملتقين إن شاء الله بالاثنين في موعد جديد من أحلى صباح من 7 لين 10. كنت وياكم راشد عتيج، وهذا كان أحلى صباح على إمارات FM.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. دايسو اليابان، مرسى السعديات.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 40-30، الفجيرة 32-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس بدأت، وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهما. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
4: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: رايحكم صيفنا ممتع، رايحكم صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

0: في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها، بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
0: فخورين بالإمارات.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول أبو ظبي المفضل.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: العودة إلى المدارس بدأت. وفر أكثر وتعلم أكثر مع لوت. عروض رائعة على كل مستلزمات المدرسة من أدوات وحقائب مدرسية، أحذية، علب طعام، قوارير مياه، إكسسوارات والمزيد. تسوق بذكاء ووفر أكثر. لوت، متجر القيمة، منتجات أكثر بأقل من 19 درهماً. زوروا أقرب فروع لوت في أبوظبي، العين، الشارقة، عجمان، ودبة. لوت، وفر أكثر وتعلم أكثر.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
6: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
5: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
6: والله صح كلامك،
5: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
6: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
5: شوف شوف شوف شوف الطفل وامه كيف يمشون بثقة واثقين ان السيارات بتوقف لهم.
6: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
5: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون افضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
6: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
5: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لان القيادة مسؤولية وامانة.
6: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
5: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
6: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
5: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
6: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
5: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
6: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: أصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارة.
4: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 40-30، الفجيرة 32-31.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار.

0: فاعلة ضرورة لتعزيز القدرة على النمو، مبينا أننا ننظر إلى المشاركين في الملتقى كشركاء في التعاون. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية لتوريد القمح مدتها 5 سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات أدكس. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية G1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظمة الخدمات الحكومية الرقمية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النل وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. اتسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: منصور بسرعة، وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته.
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش، وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات FM،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

يا مساء الورد ويا مساء الخير ويا مرحبا الساع بالناس الرايقة في هالخميس الونيس. مرحبا باللي أول مرة يسمعنا واللي دائما على تواصل معانا، حياكم الله. اليوم بناخذكم في رحلة جميلة كالعادة من بلد إلى بلد. بنتطرق لأمور كثيرة يمكن المسافر نفسه ما يعتمد عليها ولا يفكر حتى أنه يعيش هذه الأجواء. اليوم بتكون رحلتنا لمكان فيه راحة،

المعاريس كلهم يصيرون هناك، الناس اللي تبى سبا وحياة سبا يروحون هالمكان. الناس اللي تبغي لحظات جميلة مع الطبيعة تروح هناك. مرحبا يا حياة، كيف الحال؟

حيا الله للتيك توك، يا مرحبا وسهلا، واللي يبون يتصلون علينا على 600-551-212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. مستعدين نطير؟ سبعة عشر ألف جزيرة، وكل جزيرة تتكلم عن قصة. تخيلوا وياي إن نحن الحين راكبين الطيارة، لكن الرحلة مو من مدينة واحدة أو لمدينة واحدة أو لجزيرة واحدة. اليوم نحن مسافرين إلى دولة، لو قررنا نزور جزيرة واحدة منها كل يوم بنحتاج إلى 50 سنة عشان نخلصها. دولة فيها أكثر من 17 ألف جزيرة، تمتد بين المحيط الهندي والهادي، وفيها مئات الجماعات والثقافات واللغات واللهجات. هني ممكن تشوفون براكين حية، وهني غابات استوائية، وهني تنين صدقي. هي تنين صدقي اللي هو الكومودو، ومعابد عمرها أكثر من 1000 سنة، وبحر بلوانة تحسونها معدلة بالفوتوشوب مو طبيعة. اليوم وجهتنا إلى إندونيسيا. اللي يسمعوني مرات فهم، لو عطيتكم تذكرة مجانية لإندونيسيا، بس مسموح أن تختار مكان واحد، بالي جزيرة التنانين ولا راجا أمبات ولا جزيرة مجهولة ما فيها أحد. وليش يا ترى اخترت الاختيار اللي بتختاره؟ يلا قبل لا تطب الطيارة أبغي أعرف وين ممكن تروح جزيرة التنين اللي فيها الكومودو، وعلى فكرة يا مكلو يا هال، ها دير بالك لا يأكلونك يعني، وفي جزيرة راجا أمبات وجزيرة بالي، أو مكان مجهول ما في حد إلا أنت، جزيرة أنت روحك. يلا بشوف اختياراتكم، خلا ذهب التذكرة وأشوف لمنو أعطيها إياه، ومنو الشخص اللي بيفوز معانا اليوم بفكرة. ما عندي جائزة، مكان مجهول. ليش يو؟ أبغي أعرف ليش اخترت. على فكرة أنا من الناس اللي حسيت أني بعد بختار مكان مجهول، بس صراحة التنين عجيب بعد. ممكن لأن دائما كنت أشوف في دوكيومنتري فيلم عن تنانين الكومودو، كيف شو قصتهم وما أدري شو، ف يا واي نوت، ليش ما نروح عند الكومودو؟ بالي. أوكي اللي قال بالي، شو اسمك؟ شو اسمك؟ مو بقادر أقرأ الاسم لأن مكان مجهول فيه ألاقي حالي. الله يا الرومانسية، الله يا الرومانسية. اختاروا لو عطيتكم تذكرة واحدة لإندونيسيا، وين بتروح وشو بتختار؟ جزيرة بالي، جزيرة التنانين كومودو، راجا أمبات، ولا جزيرة مجهولة؟ وليش اخترت هالاختيار؟ دقوا علي، أنا بدور المرزوقي وياكم في الفريج، واليوم طايرين في رحلتنا إلى إندونيسيا.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا

0: لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. Morfields الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الفريج هومز آر أس يطلق تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر بخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 80%. نعم، التخفيضات الكبيرة في هومز آر أس تمنحكم هذه الخصومات من 30% إلى 80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم على أسرة والقنفات وأطقم غرف الطعام والإكسسوارات وكل اللي تحتاجونه لديكور المنزل، مع توفير حقيقي على مختلف المنتجات. لا تفوتون هذه الفرصة وتوجهوا إلى أقرب فرع لهومز آر أس.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

حيا الله الموجودين معانا في التيك توك واللي يسمعونا عن طريق الراديو. زاهبين بأن ننطلق في اندونيسيا. اللي راح اندونيسيا شيء، واللي انا بقوله والدلاله اللي بدليكم اياها شيء ثاني. اول شيء، اندونيسيا اصلا تعتبر اكبر دوله ارخبيليه في العالم، وموقعها وايد غريب ووايد حلو. جزرها موزعة ما بين آسيا وأوقيانوسيا وبين محيطين، ومن أهم جزرها جاوة، سومطرة، وكلمنتان، وسولاويسي، وبابوة. والأجمل إن عشان تنتقل من جزيرة لجزيرة أحياناً يعطيك إحساس كأن أنت مسافر حق دولة ثانية. اللهجة غير، أكلهم غير، ملابسهم غير، حتى عادات الزواج عندهم غير، وحتى الديانات اللي موجودة تختلف. فغالبية سكان إندونيسيا أصلاً هم مسلمين، لكن في بالي يغلب عليها شوي الطابع اللي هندوسي، وفي مناطق ثانية تتجمع ما بين المسيحية والديانات الثانية. عشان كذي لا تختصرون اندونيسيا في بالي بس، كل ما حد سألناه قلنا له رحت اندونيسيا قال هي صرت بالي، ترى بالي ولا شيء بالنسبة حق المناطق العجيبة والجزر الغريبة اللي موجودة فيها. بالي مجرد صفحة في واحدة من كتاب ضخم جدا اسمه اندونيسيا. الأكشن وين يبدأ؟ يبدأ مع البراكين.

بشكل عام اندونيسيا يسمونها ارض النار. زين ليش ارض النار؟ شو السالفه؟ انا بقول لكم ليش. عشان البراكين. اندونيسيا موجودة ضمن منطقة حلقة النار في المحيط الهادي، عشان كذي البراكين جزء أساسي من طبيعتها. فتخيلوا منظر قرية خضراء، حقول عيش على مد البصر، بيوت بسيطة، في الخلفية جبل بركاني ضخم يطلع منه دخان. شيلسك شالسياحة. هذا المنظر بالنسبة لنا ممكن يكون مرعب، لكن بالنسبة لكثير من الأندونيسيين هو جزء من الحياة عاد متعودين، يعني كل يوم البركان يغلي يزيغ. ومن أشهر التجارب السياحية البركانية هو جبل برومو في جاوة. تسمعون صوت البركان؟ أنا الحين بالضبط من جبل البركان. الناس تقوم قبل الفير تطلع على نقاط المشاهدة، والجو يكون بارد ومظلم، وبالتدريج يبدأ الضوء يطلع وتكتشفون أن تحتكم بحر من السحب، ومن وسطه طالعة قمم البراكين. المنظر كأنه كوكب ثاني. يعني أقدر أقول لكم أنه ممكن حتى تشوفون حيوانات تمر، لكن بأمانة الموضوع وايد مخيف. سؤالي لكم الحين يلي تسمعوني مرات تفهم، لو كان بيت أحلامكم في أجمل مكان بالعالم لكن للأسف يارك بركان، ونشط كل 20 دقيقة تلقاه يسوي بوم كذي كذي، شو بتسوون؟ بتجلس في بيتك بتداحر البركان، ولا البركان هو اللي بيداحرك؟ يما هل فعلا بتسكن في هذا البيت ولا مستحيل؟ سؤالي لكم، لو كان بيت أحلامكم في أجمل مكان في العالم، فيه طبيعة وحقول وحركات، معطينك على قولت أخوان المصريين ألف فدان، زارع رايح راد، خضرتك من حقلك، مستانس على بيتك، لكن يبعد عنك بركان نشط 20 دقيقة توصل له. بجاب البركان بتقول واحد من ربع ولا شو بالضبط؟ هذه الأصوات اللي تسمعها كل يوم، تيلس ولا ما تيلس؟ إذا كان بيتك لا صقف بركان، ومعطينك إياه هدية ترى. ها، خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم معي بدور.

هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول أبوظبي المفضل.

إندونيسيا عنا وايد كلام. تخيلوا معاي الفجر بعد ما اكتمل والضباب نازل على جبال جاوة، والغابة ساكتة إلا من أصوات الطيور. فجأة وسط هذا الهدوء يطلع قدامكم بناء حجري كامل، مو بقصر، مو بقلعة، وحتى مو بمعبد بالشكل اللي متعودين عليه. هذا هو بوروبودور، واحد من أعظم المعابد في العالم. انبنى في جزيرة جاوة تقريباً في القرنين 8 و9، يعني قبل أكثر من 1200 سنة. الغريب أن البنى كله مصنوع من كتل

حجرية بركانية ضخمة، كيف شالوها ما ندري، ومرتبة فوق بعضها البعض بدقة فظيعة. لكن سر بوروبودور الحقيقي مو في الحجم، السر في فكرة هذا المعبد. كيف مسوينا تشي؟ المعبد مصمم، يعني مصممينه كأنه رحلة للإنسان من الأرض لين الصفاء. تعرفون يعني أيام أول في القرن الثامن والتاسع كانوا يعني يعتقدون أن دائما الروح لازم تهيم في ملكوت الله، والعالم كان مليان رغبات ومشاكل وخوف وقلق. وبعدين تصعد درية ورا درية، وكل ما ارتفعت تتغير النقوش الموجودة والقصص اللي على الطوفة. كان المعبد هذا يقول لك كل ما ارتفع وعيك خف حملك. أثناء صعودك تمر على مئات النقوش الحجرية اللي تتكلم عن قصص عن حياة البشر والتعاليم الخاصة بديانتهم. فتخيلوا ما عندهم كتاب مفتوح قدامهم، الصخر نفسه اللي بالطوفة كان هو الكتاب لهم. كل جدار، كل تمثال، كل ممر كان يحمل رسالة. ولما توصلون لين فوق آخر شيء في المعبد يختلف المشهد على طول، تختفي هذه التفاصيل الوايدة ويصير المكان أهدى وأبسط. فتلقون قباب حجرية معروفة باسم الستوبا. هذه الستوبا القبة مصطفة في المنصة العالية اللي فوق، ومعظمها فيهم تماثيل حاطينها، ومن فوق تشوفون يبال وديان وخضرة حولكم، بيور بيور طبيعة. كان الإنسان بعد رحلة طويلة يطلع من زحمة الدنيا ويوصل للسكون. لكن قصة معبد بوروبودور في لغز ثاني. هذا المكان العظيم اللي أنا قاعدة أقول لكم القصة كأني قاعدة أتمشى فيه، ترى اختفى اختفى اختفى اختفى، غطتها النباتات والرماد والتربة، وكأنه صار شيء جزء من الجبل. فتخيلوا معاي معبد بهالحجم ينسي. وبعد قرون رجعوا واكتشفوه ورمموا شوي شوي، إلى اليوم يعتبر واحد من أشهر المعالم التاريخية في أندونيسيا وموقع للتراث العالمي. والأجمل أنه لما تزورونه وقت شروق الشمس، هذا حق اللي يقوم الفير، يعني أنا عن نفسي ما أدري إذا بكم يمكن أواصل، تكونون واقفين قدام بنيان عمره أكثر من 1000 سنة، الشمس تطلع من وراء اليبال والضباب يتحرك تحتكم، وفي لحظة تحسون أنكم مو بس تشوفون هذا المعبد بوروبودور، لا، تحسون أن أنتوا واقفين فوق قصة كاملة عن البني آدم، كيف بدأ حياته من الضجيج، وكيف يحاول طول عمره أنه يصعد، يصعد من الخوف، يصعد من الطمع، من التعلق، لين يوصل لشيء واحد، ألا وهو السلام النفسي. عشان كذي بوروبودور بالنسبة لي أنا مثلا مو مجرد مكان سياحي، هو سؤال حجري ضخم عمره أكثر من 1000 سنة. نحن في حياتنا ترى قاعدين نصعد أصلا، بس أنت يمكن ما تكون متأكد من صعودك وين رحت، شو كانت حياتك قبل وشو كانت الحين، هل تحسنت؟ هل في ناس دخلوا في حياتك صدفة غيروها للأفضل للأسوأ؟ هل تذكر حياتك السابقة والحالية مع تغيير المكان والزمان وتغيير الحياة؟ تحس أن هذا المكان اللي أنت تستحق تكون فيه، ولا قبل كنت أحسن؟ ترى في مجال للرجوع للناس اللي تبغي ترجع. يا مرحبا وسهلا.

بالناس الموجودة. أبو محمد مساك الله بالخير، حضورك أحيانا يطغي على الموضوع. ما في حل، ما أدري شو الحل. حل أن عيشوا هذه القصص. بأخذكم فاصل لأجمل أغاني للفنان راشد الماجد، وبنرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح. والله ذكرت أيام المدرسة، يعني قبل أحلى، ولا الوضع اللي انتو فيه الحين أفضل؟ أفضل ماديا معنويا، النضج أعلى، شو بالضبط؟ قولوا لي، هل انت فعلا ارتقيت بحياتك، ولا للحين واقف على اطمام المرحوم على قولتهم؟

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف.

0: التي نفذها الجيش السوداني داخل الأراضي التشادية، محذرة من امتداد الحرب في السودان إلى دول الجوار. أعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني تحديها للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدة أنها لن تستسلم حتى إذا قررت واشنطن توسيع عقوباتها ضدها. أسفرت انهيارات طينية في إقليم تبت الصيني عن فقدان 558 شخصاً، فيما أفادت شرطة النيبالية اليوم قتل 162 شخصاً على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.

في أجمل من تنين كومودو؟ أدري بتقولون خير خير بدور، يعني نعم أنتي والكومودو، بس ترى الكومودو حلو، يعني صح أنه يخوف ويموت بس حلو. تخيلوا وياي مشهد، هذا المشهد ان انت رايح واصل جزيرة، تمام؟ تنزل من قارب على جزيرة بعيدة في اندونيسيا،

وطبعا ما في أبراج ولا في شوارع مزدحمة ولا أصوات سيارات. قدامك تلال جافة، أشجار متناثرة، بحر أزرق هادي بشكل ما يخدعكم، تقول شو يعني؟ الله، الجو تمام والطبيعة خلابة على قولتهم. تمشي شوي شوي شوي شوي ولا هو صوت ديناصور، بس يعني تخيل التنين. واحد يقول لك لا تحرك، وطالع قدامك وتشوف شيء يتمشى بين الأعشاب. جسم ضخم، ريول قوية، ذيله طويل، ولسانه مشقوق، يطلع ويرجع بسرعة. لا مو بكباك. كباك بشي صوتهم؟ هذا قبقوب متوحش. هاي زيغ، بتموتون من الخوف. ذيله طويل وريوله قوية، وللحظة تحس انه شو سالفة انت يا معصر الدين.

ديناصورات. نعم نعم داش عرض هذا التنين 2026 يعني. هذا مو بديناصور ومو مؤثرات فيلم, بس مؤثرات من عندي عشان زيروني يعني, عرفتوا؟ هذا تنين الكومودو. وأهلا فيكم في جزيرة كومودو, واحدة من أغرب جزر أندونيسيا. أماني هي هي كومودو هي, مساء الخير اس اس اس. نعم طبعا اللي يصير لازم تفهمون شغلة حين ترايح بعد التنين عنده تكنيك تحرشو يعني, بتقعد وتحاول انك انت تتحرش في الكومودو, الكومودو يسكت لك ولا يعني تعق عليه كلمة؟ لا لا لا, لا. تنين الكومودو هو أكبر سحلية حية في العالم, وبعض منها يوصل لين 3 أمتار. تخيل على 3 أمتار زولية, مو بديناصور ولا تنين. المرعب أنه شكله وايد بطيء, أنت يوم تشوفه يتمخطر يسار ويمين وذيله يكفخ يسار ويمين على قولة خوالي, تقولون هذا على ما يصوب بلا يعني 3 أيام. لكن لا يخدعك, هذا الحيوان مفترس وقوي, يقدر يندفع بسرعة لمسافات قصيرة. لو تشوفونه كيف يركض تقولون مركب نايترس هدرس, حق الناس اللي زو سيارة بس جاي يكتون 12 سلندر, تنين 12 سلندر هذا الكومودو. وعشان كذي لما تزورون المناطق الموجودة فيه لازم تكون مع مرشد, الله والمرشد ما تش بيسوي, ومختصين عشان يعطيك تعليمات صارمة, انت وحظك يا تصير سلطة يا تصير صديق الكومودو. هي طبعا اماني في لا ما نقرضه وموجودين, بس مو باللي يطلع نار, لا هذا بدون نار, تنين يدور مشاكل بالضبط يعني, نظام تتحرك كرشته مليانة ويتمشى يتمخطر وما له بارض يربع وراك, لا نحطك في راسه في ثواني صرت شيش كباب. لكن أغرب شي فيه ترى حين خلها الأكشن اللي يسويه ونو 12 سلندر لسانه, تشوفونه باستمرار يطلع لسانه ويدش ولسانه مشكوك بالنص. هو ترى مو قاعد يحاول يخوفك, ويدري انه مخيف, تعرف يعني راس قو. بهذه الطريقة يلتقط جزيئيات روايح من البيئة, وبمساعدة أعضاء حسية موجودة في حلجه يقدر يعرف انت وين, الفريسة وين, الخروف وين خاطف, التيس وين رايح, الإنسان وين ماشي, يعرف يشمك عن طريق لسانه. يعني قبل أنت تشوفه هو أصلاً مشيك عليك ومسوي لك سكان كامل, وعارف إذا أنت حاط عطر براند ولا تقليد, شاكك هو شاكك. الحين أني حق يعني المعلومة اللي خلت يعني خلته أنه وايد مرعب ويزيغ, لا مو بذكاء صناعي صدقي, تبين أوديك قصة تذكرها ماني دري بالك, أنا ما أقول أشياء كذب. هو أصلاً وايد مرعب لأن لسنوات طويلة انتشرت فكرة أن ضحيته تموت بس علشان في بكتيريا في حلجه, لكن الدراسات الجديدة طلعت مواضيع أعقد من هالموضوع, سالفة مو حلجة وبكتيريا, تنين الكومودو عنده غدة سامة يعني أول ما يعض الفريسة يؤدي مكونات السم أنها تساعد بأضعاف مضاعفة أن تخثر الدم في ثواني وتسوي جلطات وخلاص الفريسة تموت, ما يلحق ما يلحق. يعني التنين مو بضروري يدخل في مطاردة طويلة ويربع وشي, يعض بس يعض ويهدها 5 دقائق يلقاطها عبرد. عنده استراتيجية صيد محسوبة, بعدين يقعد يطلع لسانه ويشم الفريسة وينها ويروح يأكلها بشوكة وسكينة. لكن الأغرب كيف وصل هالمخلوق أصلاً حق هالجزيرة؟ تنين الكومودو اليوم موجود بشكل طبيعي في نطاق محدود في الجزر الأندونيسية, وهالعزل الجغرافي ساهم في أنه يصير هالمكان

0: عالم مختلف، عالم يخليك وانت تمشي في المكان تحس انك انت داخل فيلم في عصور ما قبل التاريخ. عشان شي سووا منتزه كومودو الوطني عشان يحمون هالتنين وموطنه الطبيعي، والمنطقة مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. لكن كومودو مو بكلها تخوف وتنانين، لأن الجزيرة أصلا عندها مفاجآت ثانية. بعد ما تطلعون من عالم التنانين تروحون لمكان كأنه بطاقة بريدية، هو شاطئ بس لونه وردي، يعني حق البيكمي ينفعهم هالشاطئ. الرمال تاخذ لون وردي نتيجة أن الرمل مختلط بمواد حمراء وهو أبيض بحمر وفي كائنات مجهرية، فصاير اللون وردي. تخيل أنت تروح بيتش وردي، والله حق البيكمي. فتخيلوا التناقض، قبل شوي أنت قاعد صارع تنين وأكبر سحلية بالعالم، وبعدين تنزل بحر وردي وحركات. يعني أول أخوفكم بعدين أدلعكم. لكن عندي سؤال، تخيلوا أنكم تمشون في كومودو وفجأة المرشد يقول لك تنين وراك، ها أوقف عدل، وبعدين تشوفه يطلع من بين الشير وما بينك وبينه إلا مسافة قصيرة، المرشد يقول لك لا تركض هني، هل فعلا تقدر تسيطر على أعصابك ولا توقف ومحترم نفسك وما تتنفس لما التنين يخطف؟ لو عطيتكم رحلة مجانية لكومودو، طيران وفندق وقارب كل شيء بسوي لكم، بتروحون ولا تخافون؟ برايه كومودو ما نباخ خلف الله. منو فيكم بيروح صحيح وكان ساكن تنين؟ لا طبعا، شو خاص؟ اما نف انت شكلك والله العالم ان يعني المعلومات او فيوز المعلومات عندك شوي مختلف او ضارب. شوفوا صوره في جوجل بتنصدمون من كبر حجمه. وايد سكان اندونيسيا يعني متأقلمين معاه الى حد ما، بس في نفس الوقت وايد تصير حوادث خصوصا الأطفال. بتروح؟ أنا بروح والله، مو بخوافين أشوف، وين اللي ما يخاف؟ زين، دامنا ما تخافون خير وبركة من الله. أتري تواصلكم مستمعينا عبر أثير إمارات اف ام، وأبغي أشوف منو فيكم فعلا ما عنده أي مشكلة في السيرة. فاصل وراجعين، ودايما نحن وياكم على الموجة الصح، معاينا بدور المرزوقي في الفريج.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

attention please. السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

وما زلنا معكم في اندونيسيا. واعتقد ان اذا رحت راجا امبات المكان راح يخليك تشك في الصور. لا، هالبحيرة الأمسية ما تقدر تسبح فيها، بس اليوم البحر الوردي تقدر تسبح فيه اللي موجود في أندونيسيا. يعني ذهب نفسك وأغراضك وليتس جو. 11-11 عادي عادي طاف. تخيلوا معاي، بعد زحمة المدن وبعيد عن البراكين والتنانين الكومودو، تركب قارب صغير وتروح لأقصى شرق أندونيسيا. وكل ما تقدم القارب يبدأ العالم اللي نعرفه يختفي. لا أبراج، لا شوارع، لا ضجيج ولا شيء، فقط تشوف البحر اللي لونه فيروزي وفوقه مئات الجزر الخضراء الصغيرونة طالعة من الماي كأن أحد نثر قطع الزمرد في نص المحيط. توصل لين راجا أمبات، واحد من أجمل كنوز الطبيعية في أندونيسيا. اسم راجا أمبات يعني الملوك الأربع، وراء الاسم أسطورة وايد قديمة. تقول القصة أن حرمة لقت سبع بيضات أشكالهم غريبة، ومن أربع منها اطلعوا أربع ريايل وصاروا حسب الأسطورة ملوك لأربع جزر في المنطقة، ومن هنية الاسم الملوك الأربع. لكن الجمال الحقيقي يبدأ لما تنزلون تحت سطح البحر للناس اللي تحب تغوص، لأن راجا أمبات موجودة في قلب منطقة يسمونها المثلث المرجاني، وهي من أغنى مناطق العالم بالتنوع البحري. فتخيلوا تنزلون تحت الماي فجأة جنكم أنتوا دخلتوا مدينة ثانية، شعب مرجانية أشكال وألوان مختلفة، سمك صغار، مئات آلاف السمك يسبحون يمك، سلاحف بحرية، في بعض المواقع ممكن تشوفون أسماك المانتا العود ويتحرك بهدوء كأنها قاعدة تطير بالهواء. الغريب أن المنظر من فوق يخليك تقول هذا أجمل مكان أنا شفته في حياتي، ومجرد ما تغوص تقول لا لا هذا أحلى. تكتشف أن نص جمال راجا أمبات أصلا في قاع البحر، ومن أشهر المشاهد الجزر الصخرية الصغيرة في منطقة اسمها بيانيمو. تصعدون الدري للنقطة مرتفعة، أول ما تلتفت تشوف عشرات الجزر الخضراء وسط درجات مختلفة من اللون الأزرق، والأماكن اللي الصورة فيها ممكن تكون جميلة حتى ما تعطي المكان حقه. يمكن لهالسبب راجا أمبات ما تحتاج مدينة ألعاب ولا ناطحات سحاب ولا حتى معالم يبنيها الإنسان. أعظم معلم هناك هو الطبيعة نفسها. يمكن أجمل شيء تسويه لما تروح أندونيسيا في راجا أمبات أنك أنت توقف فجأة تحط التليفون على يمب وتستوعب أنك أنت في كوكب ثاني. فهل فعلا ممكن تعيش في راجا أمبات يلي تسمع إمارات FM بدون سوشيال ميديا وبدون إنترنت، بس بحر وطبيعة وتغوص؟ تقدرون تسوونها؟ أتريا رايكم وبشوف شو اللي تحبون تسوونه لو رحتوا أندونيسيا.

0: и جارك صار علينا، и جارك صار علينا.
1: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. اتسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

0: في أجمل من الطبيعة بشكل عام، والناس اللي تروح أندونيسيا دائما يحطون في بالهم أني أنا ساير أسترخي. فالناس اللي هناك لما يوصلون كسياح يحطون في بالهم شغلة واحدة، أني أنا بغلق موبايلاتي وبضبط أموري وما بسوي أي شيء غير أني أنا أعيش اللحظة بيني وبين نفسي. عشان كذي الأماكن اللي ممكن تروحوا لها في أندونيسيا يعني طب وتخير، أنت ما تعرف وين ممكن تروح وما تعرف شو ممكن تختار. عادي شهر كامل ما يكفيك في أندونيسيا. والحين نروح معاكم لبالي. بالي المكان اللي دائما وأبدا الناس يروحون له والعرب هابين فيه صراحة. أول شيء يستقبلك يوم توصل بالي الهواء الدافي وريحة بخور خفيفة. تمشون في الشوارع فتشوفون ورود وقرابين وموجودة قدام البيوت والمحلات، ترفع عينك معابد حجرية، أشجار استوائية، حقول أرز خضراء تمتد كأنها سلالم فوق الجبل. توصل بالي الجزيرة اللي كثير ناس يشوفون صورها ويقولون أكيد الصور فوتوشوب، لكن الغريب في بالي إن جمالها مو بس في البيتش، لكن جمالها الحقيقي في طريقة حياتها أهلها. بالي جزيرة وايد مختلفة ثقافيا عن مناطق كثيرة في أندونيسيا، عن راجا أمبات، عن جزيرة تنين كومودو وغيره. أول شيء ممكن تلاحظونه هو إن حاطين دائما قرابين قدام البيوت والمتاجر والمعابد، وفي سلال صغيرة مصنوعة من ورق النخل فيها ورود وعيش وبخور. يسمونها كانانغ ساراي أو كانانغ ساري، يمكن كذي يمكن مو متأكدة. تعرفون أندونيسي بليز قولوا لي. بالنسبة لكثير من أهل بالي هي تعبير يومي عن أن إحنا متوازنين، إحنا نحس بالامتنان. يعني قبل ما يبدأ الإنسان دوامة اللي هو دوامة الزحمة والإزعاج ويروح الشغل ويرد مشاغل الحياة وحرمته تطلب من أغراض وعياله ما أدري شو يبغون، عند هذا البارت بارت الامتنان. لكن خلونا شوي نطلع من المدن ونروح مدرجات العيش وين يزرعون عيش. من بعيد تحسون ان كان حد راسم خطوط خضراء على اليبل، دريه تحت دريه تحت دريه، لكن ورا هالمنظر نظام قديم اسمه سوباك. هذا النظام تقليدي علشان يديرون ماي الزراعه، كيف يسقون الزراعه بين المزارعين، ومرتبط هالشيء بثقافة وفلسفة بالية تقوم عنا إنه ينسجم ما بين الماي والطبيعة والعالم الروحي، فما حد يموت يوع، الكل راح يسقي زرعة. يعني الحقول الخاصة بالأرز أو العيش في بالي مو مجرد مكان تروح عشان تصوره، هي نتيجة تعاون مجتمع كامل أجيال مروا. والحين تروحون البحر، لكن مو بعشان تسبح. في بالي في معبد مشهور اسمه تانالوت، معبد قايم فوق صخرة بنص البحر، وقت المد تشوف ان الماي يضرب بالصخور اللي حوله، ومن بعيد يبين المعبد كنا منفصل عن الأرض. تخيلوا المشهد وقت الغروب، الشمس تبدأ تنزل، البحر يتحول لين درجات برتقالية، المعبد يصير مجرد ظل أسود في نص الأفق. وهني تفهمون ليش بالي بالنسبة لكثير من الناس مو مجرد وجهة، ترى هي إحساس. لكن بالي عندها وي ثاني ما تعرفونه، فإذا رحتوا عند أوبود تدخلون غابات ووديان وفن. هناك إذا رحتوا مناطق الشواطئ تشوفون عالم ثاني، ناس قاعدة كوفيات منتجعات كشخة اسكت فايف ستار حركات، وإذا طلعت صوب ليبال تشوفون براكين ومن أشهرها جبل باتور. هذا الجبل يعني تبدأ رحلته قبل الفير عشان يمشون في الظلام لين يوصلون لين فوق وقت ما الشمس تشرق. فجأة يبدأ الضوء يظهر خلف ليبال وتتحول السماء من الأسود للبنفسجي وبعدها البرتقالي. لحظة تخليك تنسى التعب اللي أخذته وانت صاعد. لكن في شيء غريب وجميل، أهل الجزيرة عندهم يوم يسمونه نيبي، يعني يوم القص الصمت. تخيلوا جزيرة كاملة فجأة يسكتون يهدون يسكرون أعمال كثيرة تقل الحركة، الناس كلها ساكتة. يوم السكوت يا الله لو يسوونه، أول شيء بتسكت الإذاعة. عشان شي أنا دايما أقول إن في شعوب جميل إنك أنت تعيش الأشياء اللي هم يسوونها أو عاداتهم على الأقل. البوينت من هذا كلنا أسكت وتأمل. متى آخر مرة سكتنا؟ أنا صار لي ساعتين أتكلم. عشان كذي يمكن سر بالي مو بالشاطئ ولا الفندق ولا الصور اللي نحطها بالإنستغرام ونسوي سيلفي في السناب شات، سرها في التناقض. الصبح تكون في حقول العيش، الظهر عند معبد عمره مئات السنين، العصر على البيتش، وبالليل في نص الغابة. لو قالوا لكم عندكم شهر كامل تعيشونه في بالي، وين بتختارون؟ فيلا وسط حقول الأرز والغابات في أوبود، ولا بيت على البحر تقومون كل يوم من النوم على صوت الأمواج؟ شكرا لك يا عاشق الوطن، ما قصرت، الله يحفظك على الكلام الطيب. باخذكم فاصل ومن بعدها نرجع نتواصل معاكم، لأن عندي سوالف وايدة وهم عندهم صمت، أنا عندي كلام كثير أبغي أقول لكم إياه. في ناس وايد يشوفون أن بعض الوجهات ترجع لداخله لنفسه للأشياء اللي يعني خلنا نقول كان ناسيها ويبغي يتذكرها. منى تبغي بيت على البحر، يلا قولوا لي تبون غابات، أحس وايد حنشان عندهم، فلا خلونا على البيتش ونروح نزور الغابة وننقي عيش. شو رايكم؟ تحسون ترومونتي ولا لا؟ بناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم معايا أنا بدور المرسوكي.
1: تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.

شفنا غير بين قارات العالم، ناخذكم في رحله مليئه بالمعرفه والترفيه في برنامج الفريج.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج

0: بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

حياكم الله وخلونا نروح لإندونيسيا المرعبة. ذاهبين أن تخافون؟ خلونا نترك شواطئ بالي وننسى راجا أنبات ومياه الفيروزية، لأن إندونيسيا عندها وي ثاني، وي يطلع بعد غروب الشمس، في بلد تنتشر فيه قصص شعبية عن أرواح وغابات وبيوت مسكونة. وطبعا اللي أنا بقول لكم يعني موروث شعبي وأساطير ما في حقيقة صدقية، لكن سمعوا القصة للنهاية واحكموا بنفسكم. بونتياناك، الحرمة اللي يسمعونها قبل لا يشوفونها. من أشهر الشخصيات المرعبة في الفلكلور الأندونيسي اسمها كونتيلاناك. في مناطق ثانية يسمونها بونتياناك. تقول الأسطورة أن روح الحرمة تطلع بثوب أبيض وشعر أسود طويل، لكن المرعب مو بشكلها، المرعب هو صوتها. في القصص الشعبية ممكن يسمعون مثلا ضحكة أو حرمة تصيح في مكان مظلم، ويقولون إذا كان الصوت واضح وقريب ترى ممكن تكون بعيدة، لكن إذا بدأ الصوت يصير شوي شوي ترى هني تبدأ المشكلة، لأن الأسطورة تقول كل ما خفت صوتها كل ما كانت أقرب لك. فتخيلوا الساعة 2 في الليل تمشون في طريق كل شيار، فجأة تسمعون ضحكة حرمة من بعيد، تكملون مشي، الصوت يخف، خطوة ثانية يختفي يختفي، ما تسمعون، تلتفت يمين ما في حد، يسار ما في حد، بعدين فجأة تسمع ضحكة، ضحكة من وراك. أني أنا شخصياً بروح المطار، حسيت أني خفت. وفي شيء اسمه بوكونغ. إذا قلنا للأندونيسيين عطونا شخصية رعب ثانية يقولون مو بس هذه اللي في الغابة تركض وراك وتضحك وتتصيح، لا لا لا، في بوكونغ، وهذا أغرب أغرب أغرب. في بعض تقاليد الدفن الإسلامية في المنطقة يلفون دايما المتوفي بالكفن، وكي تربط أجزاء للكفن الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، ولكن الخرافات الشعبية في أندونيسيا

تقول أنا روح الميت ممكن تطلع على هيئة بوكونغ، يعني كفن يمشي خالي. كيف يتحرك؟ هني الجزء المرعب، لأن ريولا في الأسطورة اثنيناتهم مربوطات، فهو ينقز ينقز ينقز كأنه فزاعة. تعرفون الفزاعة اللي في رسوم متحركة مالت الحقول؟ نفس الشيء. فتخيل لو طريق مظلم تشوفون من بعيد شيء أبيض واقف يناقص كنا تشيس يي قدامكم بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة لما ينقز عليكم. لذلك دايما في اندونيسيا يقولون أن الخرافات بشكل عام موجودة بشكل كبير، لأن أصلا الشعب الأندونيسي يقدر مثل هذه الأساطير ويحس أنها من الأشياء اللي يبغون يسردونها بين الفترة والثانية، فلا حد يخاف إذا راح هناك. أمنوا فيكم خواف، حد فيكم يخاف ولا لا؟ عادي عندكم لو أحد يا وقص عليكم مثل هذه القصص، ولا أنتم الناس اللي مو بياي عشان تسوي هذه الأشياء ولا تسمع هالسوالف؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في الفريج.

0: العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.
1: لو تشوف الدقة حذر الثامي، لو تشوف الشمع حذر الثامي، كان انهبلت صوتك جني. لو تشوف

وأحلى شيء لما تروحون دولة من الدول وتعرفون أن أكلهم غاوي، هني عاد تستمتعون بالأكلات اللذيذة اللي ما تعرف من وين تبدي ومن وين تنتهي. وأنا أشوف أن الأكلات الأندونيسية تعتبر من الأكلات اللذيذة. في ناس وايد يحبون الأكل التايلندي، لا لو جربتوا الأندونيسي يمكن تنسى التايلندي. فخلونا الحين نروح لهالمطبخ، المطبخ الغريب الأندونيسي اللي يتكلم عن نكهات ويتكلم عن سفر وتجارة واستعمار وعائلات، يعني وعادات عمرها مئات السنين. يعني كل طبق يقول لك قبل لا تاكلني اسمع قصتي. لا هذاك خالد مطبق زبيدي، بعدين نسوي لك اياه نطرش لك جدر. في أكلة اسمها رندانج، هو طبق يعلمك الصبر. الدنيا معلمتنا الصبر، بعد أكل صحن يعلمني الصبر، بس يلا ماشي حاله. What to do؟ نبدأ في سومطرة الغربية وتحديدا من ثقافة شعب المينانج كاباو. وايد وايد غلجل الأكسنت. قدامنا جدر وايد عود، يحطون لحم بقر، حليب جوز الهند، فلفل وتوابل وعشاب عطرية. لكن الرندانج ينطبخ على نار هادية لفترة طويلة، يعني السائل يبدأ يقل شوي شوي للمرقة والنكهة تدخل داخل اللحم. هذا اللي يقول لك بالمنيو تم طبخه على نار هادئة، وهذا هو نار هادئة، وبعدين يكون سعرها 3000 درهم. هذا هو يعني جمال القصة، ان خلونا نقول المرقة عندهم لازم تكون خاثرة على كيف كيفك. اندونيسيا وين عندهم اندومي؟ خالد مغلط، ايش قاب لقاب. جمال القصة ان الرندانج عند المينانج كاباو مش لحم كاري، ارتبط بالمناسبات والتجمعات والاحتفالات، حتى مكوناته اكتسبت عندهم معاني رمزية مرتبطة بالمجتمع والقيادة والدين والعلماء. وفوق هذا كله طريقة طبخة طويلة ساعدت يعني تاريخيا على أن يحفظون اللحم لمدة أطول، يعني عادي يطبخونه 3 أيام. إنزين إذا ما عندك ثلاجة تسو هذا رندانج. عشان كذي كل ما تشوف هالصحن تقول يمكن بعض الأشياء في الحياة مثل رندانج، إذا استعيلتها ما تعطيك طعمها الحقيقي. وفي أكلة ثانية انولدت من فكرة لا نعق النعمة. ترى يا زينهم هم من الناس اللي يعني يخافون على النعمة وعندهم اقتصاد وما يحبون يعني يكونوا مبذرين. مولية نقعد في المطعم، يقدمون لك ناسي غورينغ. ناسي يعني أرز، غورينغ يعني مقلي. ليش نزين نقلي العيش؟ واحدة من الأفكار المرتبطة بتاريخ العيش المقلي في المنطقة هي أن يستفيدون من العيش الباقي بدل ما يتخلصون منه، والعيش البايت ممكن يتحول في اليوم الثاني لين وجبة جديدة. فيحطون العيش في المقلة ثوم بصل اللي هو فرايد رايس، ومعه كيكاب مانيس صلصة صويا الأندونيسية الحلوة، ويسوونه وحركات تصير شيء جديد. يعني عندك ناس زاحمينك داشين يعني فجأة بيتك، سو لهم فرايد رايس. مو بكل شيء تبقى من أمس لازم تتخلص منه، أحيانا نقدر نصنع منه أشياء جديدة. وأنا أؤمن بأن الناس حلو إنه ما تعقل الأكل، أنا هاي سالفة تعقل الأكل أنا أكرهها صراحة. وفي عندهم أكلة اسمها الساتيه،
دخان الفحم اللي صار أكلة وطنية. الحين تخيلوا معاي أنتوا تمشون بالليل في أحد شوارع جاوة، قبل ما نشوف المطعم تشمون ريحة فحم ودخان ولحم ينشوي على أسياخ صغيرة، هذا اسمه ساتي. قطع صغيرة من دياي أو لحم ينشوي على الفحم، وغالبا يحطون معه صلصات على حسب المنطقة، أشهرها البينات باتر اللي هو الفول السوداني. والساتي مثال جميل على أن كيف أندونيسيا خذت تأثير ثقافات تجارية حول العالم مختلف القرون، ويابت الهوية وسوتها وضبطتها وصار الساتي أندونيسي. الأجمل أنه ما في ساتي واحد، كل منطقة تقول تعالوا أوريكم طريقتنا، ناس يحطون بينات باتر، ناس يحطون صويا صوص، ناس كذا، يعني يتفنون. وعندهم سوتو، إذا ما شفتوا شوربة صفراء أو ذهبية فيها لحم أو دياي أو أعشاب أو توابل فأنتوا غالبا ما شفتوا شيء، لأن هذا يعتبر من عائلة أطباق اسمها السوتو. لكن لا تقولوا حق الأندونيسي عطني سوتو أصلي، لا هني ممكن يصير مشكلة. عندهم سوتو بيتاوي المرتبط بجاكارتا، وعندهم سوتو لامون غانغ، ومليون نوع سوتو. كنت أقول أبغي سوتو خلاص يعني. فإذا حاب أنك أنت مسوي رجيم خايف على السكس باك، أطلب قادو قادو، هذا حق الناس اللي مسوي رجيم، قادو قادو، ويا السلطة اللي اسمها يعني الخلطة، خضار مسلوقة، توفو، بيض، فول سوداني، ميكس. فتطلب قادو قادو علشان تحافظ على السكس باك. وعندهم قهوة كوبي لواك، بعد الأكل تحتاج قهوة، بس القهوة اللي بخبركم عنها يمكن ما تعرفون قصتها، وإذا عرفتوها بتقولون لا لا عطني شاي أحسن لي. اسمها كوبي لواك، حيوان الزباد الآسيوي يأكل ثمار القهوة الناضجة. تمر هذه البذور سبحان الله عبر جهازه الهضمي، ومن بعدها يأخذونها وينظفونها وتعالج، وتعتبر من القهوة الفاخرة اللي علشان أنت تشتريها لازم تدفع مبالغ كبيرة، لأن قصة كوبي لواك لها جانب تاريخي، ترتبط شهرتها بالاستعمار الهولندي وزراعة البن في أندونيسيا. والقصة اللي صارت أن بعض العمال المحليين انمنعوا من أن يأخذون محصول البن، لكن اكتشفوا أن محصول البن هذا يطلع مع وانتو بكرامة فضلات هذا الحيوان الغريب، لذلك يو العلماء وشيكها وكذا وشافوا. فتصنيف هذه القهوة يعد من أغلى أنواع القهوة في العالم. الحين لما بتروحون اندونيسيا فكروا شو الأشياء اللي تحبونها، وشو ممكن تختارون من الوجبات اللذيذة اللي تساهم في انك انت تحس انك لازم لازم لازم تعيش أجواء وايد حلوة مختلفة نادرة مع أكلات لذيذة، لأن ما أعتقد في أجمل من تنوع الثقافات. ولا ايش رايكم؟

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.

0: يمكن أجمل شيء تعلمنا اليوم عن أندونيسيا إن العالم أكبر بكثير من الأماكن اللي تعودنا نشوفها. أحياناً خلف جزيرة صغيرة على الخريطة تلقى حضارة كاملة، وخلف جبل ساكت تلقى قصة بركان غير حياة آلاف البشر، وخلف وجبة تلقى قصة أجداد توارثوها جيل بعد جيل. أندونيسيا ترى هي مش بالي، أندونيسيا آلاف مؤلفة من الجزر، 17,000 جزيرة، مليون ثقافة، مئات الغابات، براكين، معابد وبحور وأساطير. يمكن نسافر عشان نشوف مكان جديد، لكن أجمل السفر ولما نرجع نكتشف أن نظرتنا للعالم نفسها تغيرت، خصوصا إذا كان تنين كومودو يركض وراك. لكن أجمل السفر هو أنك أنت تعيش تجربة غريبة من بين المحيط الهندي والهادي. اليوم أنا وياكم أودع أندونيسيا، بلد كل ما فتحت فيه باب جزيرة اكتشفت وراء عالم ثاني. شكرا لكل ما شاركني اليوم وسولف علينا في برنامجنا الفريج، وهابي ويكند أقول لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي لقاءنا يتجدد ودول جديدة يمكن أنتم متعودين تروحون لها، لكن لما بقص لكم قصصها بتغيرون نظرتكم، بتردون تسافرون لها مرة ثانية. ودعت الله، أنا بدور المرزوقي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: اعترف.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: الصيف أحلى لما يكون معك لك. أوكي.
3: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس. أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
2: كليك. أوكي.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: كل شيء.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 40-30، الفجيرة 32-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أطلقت المؤسسة هويتها المؤسسية الرسمية التي تستلهم نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ القيم التي أرساها في العطاء والإنسانية والتنمية. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مواساة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمل حقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 من أغسطس من كل عام في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12

0: كل متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي ام سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي ام سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضاً بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
5: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
6: أوكي.
7: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
5: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
6: أوكي.
7: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
5: كليك.
6: أوكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور، مساء الأحاسيس الجميلة، مساء ما قبل الإجازة الحلوة اللي راح نستمتع فيها صغار وكبار، بويكند جميل وحلو وممتع ورائع لكل من يسمع أثير إمارات FM وشوية اللي ما يسمعون إمارات. يوم حلو إن شاء الله، نهاية أسبوع إن شاء الله يكون، يعني هذا الأسبوع كان خفيف، كان حلو، كان جميل وكان رائع. فتحية لكل من يسمع هذه الإذاعة ومثبت الموجة الصح في أبوظبي وفي إماراتنا الباقية وأيضا في دول الخليج والعالم وحتى الفضاء. وعلى طار الفضاء أقول لكم محلاكم، محلى تواجدكم، محلى كومنتاتكم وأكاونتاتكم الحلوة تنور دائما التيك توك على إمارات FM. وهذه أجمل تحية خميسية إجازية ممتعة مني بدور أحمد. ومساكم ورد من إمارات FM.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجانا مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: طبعا مستمعينا متواصلين معاكم اكيد ومتواصلين. شوفوا فجأة المكسر علق من طلباتكم ما شاء الله تبارك الرحمن. زين مستمعينا عبر اثير امارات فم، حياكم الله ويا مرحبا بالساعة. واحنا دائما وابدا بمشارف اكيد الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية اللي صادف غدا ان شاء الله، ودولة الامارات اكيد تحتفل بهذا اليوم اللي اعلنت فيه بان شهر 8 كامل هو شهر المرأة الاماراتية. واليوم طبعا في عاصمة في مدينة دبي عقد طبعا منتدى المرأة الإماراتية 2026. التفاصيل أكثر لهذا المنتدى وهذه الاحتفالية مع زميلتي وردة الحمادي. مساء الخير يا وردة.
2: مساك الله بالنور والسرور بدور، ونمسي أيضا على كل من يسمعنا عبر أثير إمارات فأم اليوم.
1: نعم.
2: بالفعل انعقد هذا المنتدى والملتقى في دبي، واليوم نحن في ملتقى آخر أيضا في أبوظبي. اليوم الاحتفالية بالمرأة الإماراتية الصراحة في كل مكان نقدر نشوف هني من أبو ظبي، وتحديدا في فندق نوفوتيل أبو ظبي البستان تتجه الأنظار اليوم إلى المرأة الإماراتية، ليس فقط باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، وإنما باعتبارها نموذجا للقيادة والإنجاز وصناعة الأثر. نحن اليوم أمام ملتقى المرأة الإماراتية اللي تنظمه جمعية الشرطة النسائية الإماراتية في أمسية استثنائية تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، وتسلط الضوء أكيد على دورها الريادي في بناء المجتمع وصناعة الأثر. ويتضمن هذا الملتقى جلسات حوارية، معرض أيضا مصاحب وتكريم للأسر المميزة. الملتقى ابتدى من الساعة 10 الصبح وراح يستمر حتى الساعة 9 مساء. فرصة حلوة للي حاب أنه يروح ويحضر هذا الملتقى والمنتدى في نوفوتيل أبو ظبي. أكيد فرصة جميلة أنكم تزورونه وتشوفون البوثات وتشوفون التنظيم المميز بكل تفاصيله في حفل ملتقى المرأة الإماراتية. أمسية استثنائية تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، سلط الضوء على دورها الريادي في بناء المجتمع وأيضا صناعة الأثر. راح تشوفون في هذا الحفل جلسات حوارية ملهمة، راح تشوفون أيضا معرض مصاحب لهذا الملتقى وتكريما للأسر المميزة، ويختتم أكيد بحفل عشاء احتفاء بالضيوف الكرام اللي راح يكونون موجودين في هذا المنتدى. فرصة جميلة، موجودين لين الساعة 9 إن شاء الله. ويعني حلو أن الواحد في هذا اليوم يعني يستشعر فعلا كيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بكل ما يخص المرأة، بريادة المرأة، ومهتمة أيضا بالاحتفال بهذا اليوم المميز علينا كلنا. أكيد في الختام زميلتي بدور وكل المستمعين هنا وسط هذه الأجواء، لا تبدو إنجازات المرأة مجرد أرقام تذكر، بل قصص نراها أمامنا في كل يوم. إذن هذه كانت تغطيتنا اليوم لمنتدى وملتقى المرأة الإماراتية في نوفوتيل البستان في أبوظبي. نشوفكم إن شاء الله بتغطيات أخرى في أيام أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا أكيد لزميلتي وردة الحمادي من طبعا فندق نوفوتيل أبو ظبي، واللي أعطتنا بعض من رسائل ملتقى المرأة الإماراتية في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي.
0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا. تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
5: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
6: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
7: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا عبر كليك. طبعا من خلال كليك الصيف أكيد نسولف ونتكلم ونلعب بعد. جاهزين تلعبون؟

لا في لعبة ترى ياسا أقول أم 17 تبون تلعبون ليالي حياة الله مساء النور. مريم تقول جاهزين. عليكم السلام والرحمة. نبعد وياي راشد مرحبا وسهلا. حب منسي يا مرحبا. يلا اللي جاهزين يلعبون معايا. خزني راشد ان شاء الله, بس لان يعني طلعت انا اغنية والسيستم بعد يوم علق شوي طلع اغنية لحسن الجسمي, فشوي بنأخر الاغنية حسب ما يستوي البرنامج كله, يعني نعطي فرصة للفنانين الثانيين انهم يتواجدون ويغنون. غيث عليكم السلام والرحمة. يلا اكتبوا لي جاهزين عشان نلعب لعبة كليك او لا. شكرا شكرا حمد, شكرا الهاجرين. فيتامين بي مساء النور وحط الكوفي. حبيت حبيت هالفيتامين. يلا اذا جاهزين تعالوا معي على التيك توك صوت وصورة وخلونا نلعب لعبة كليك او لا. بعطيكم موقف من المواقف في الحياة, انتوا تقولوا لي ان هذا الموقف بالنسبة لكم يعني تمام عادي ما في اي مشكلة, فتحطوا لي كليك وتكتبوا لي عفوا كليك, واذا الموقف ما عيبك او التصرف هذا ما عيبك تحط لي نو. وعليكم السلام, مساء الخير عبد المجيد. ام 17 يقول افضل فيتامين والله القهوة. اكيد يعني ما احترام شديد للشاي ولكن تبقى القهوة قهوة يعني. حنون يا مساء النور. خالد مرحبا وسهلا, وانتي احلى يا حنون مرحبا بك. يلا اذا جاهزين قولوا لي جاهزين عشان نبدا نلعب لعبة كليك او لا. على التيك توك على امارات اف ام حب منسي, شكرا يا اخوي حياك الله. على التيك توك على إمارات فأم قولوا لي إذا جاهزين عشان نبدأ نلعب. يلا جاهزين لأن الموسيقى بتخلص وانتوا بعدكم ما قلتوا لي جاهزين ولا يتوني على التيك توك. اللي تسمعوني في الراديو في الإذاعة في التليفونات في الأبليكيشن لو سمحتوا دشوا معنا تيك توك على إمارات فأم نبي نلعب لعبة. إحنا ياسين نتريد دخولكم عشان نلعب اللعبة. أحمد سكاي دايف مساء الورد يا هلا. 92 مرحبا وسهلا الله عليكم. بعد أبا راشد جاهزين. حياك الله. مريم القلب الوردي مرحبا بوت. خالد أهلا وسهلا. وانتو تقولون جاهزين حطوا لايكات لو سمحتوا لو سمحتوا. يلا نلعب نلعب. أول يعني موقف راح أعطيك إياه. حد من الناس ضافك لجروب واتساب بالغلط, بين قوسين بالغلط, ولما دشيت الجروب لقيت كل اللي موجودين يتكلمون عنك, كليك ولا مش كليك؟ 11-11 هلا وسهلا, مساء الخير عامر النهدي. ها كليك ولا مش كليك؟ حد ضافك في جروب بالغلط وكل اللي موجودين اكتشفت انهم يتكلمون عنك, كليك ولا مش كليك؟ مريم تقول مو بكليك, عبدالله يقول مو بكليك, حب منسي مش كليك, كلكم مو بكليك. فيتامين بي والله العظيم فاهمين الحياة. كليك. احمد سكاي مو بكليك, لا مش كليك بس دخلوني بالغلط كليك. عبد المجيد يقول كليك وبقوة. اي 777 يقول نو مو بكليك. 92 كليك. علي اعتقد كليك. راشد مو بكليك. وسام مو بكليك. مشعل مو بكليك. ويعني تطلع الحين اسمها مشعل يا الله. خلفان عليك السلام والرحمة. خالد يقول مو بكليك وغادرت. الله. كنوز يقولون مو بكليك. أوركيد يقول كليك. الأغلب قال مو بكليك. مشعل مشعل أوكي أوكي أوكي تمام إحنا حلوين.
عادي بتم اتصوخ عقب بحط ضحكه وبغادر. يعني الحين كليك ولا مو بكليك يوزر؟ كليك يعني ضغطه. كليك وبسولف وياهم عن نفسي بعد. انزين الحين سمن سمن بتمدح نفسك ولا بتذم نفسك؟ انا ابغي فرقه ميامي يا عمري انت خلفان. عبد الله يقول عندي يعني مو بكليك وببلغ على طول. كليك دبل كليك خالد. الطيبة من جيل الطيبين تقول والله ان احلى قعدة احلى غلطة سووها وبقعد لهم في الجروب. يوزر ترى هذه هي الشغلة الوحيدة يعني. خلفان ان شاء الله الصوت الفريد عليك السلام والرحمة. فبعضكم قال كليك وبعضكم مو بكليك، لكن في الاغلب شو انه انتو كليك صح؟

0: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات قريبا، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: من فراق المحب
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، هيريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
0: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات قريبا، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
7: يا مرحبا وسهلا. ما أدري اليوم شو السالفة. في شيء بس أنا مش فاهمت لنا الصراحة. عذب، مرحبا وسهلا وسام، حياك الله. عامر يا مرحبا، أحلى غلطة والرحلة طويلة. نسمة يا نسمة، مس الورد وحياك الله. يلا نكمل اللعبة. نكمل لعبة كليك ولا جاهزين؟ براء مرحبا وسهلا، مساء النور والرحمة. يلا أتري الباقي، يعني اللي يسمعني في الراديو. عبد الله يقول كملي. اللي يسمعني في الراديو، كمال حياك الله، فيتامين بي يا مرحبا وسهلا. أي 77 جاهزين البرنامج. شكله والله تي راشد، ما غريبة الوضع، وضع السيستم اليوم وايد غريب. أوركيد أهلا. يلا خلونا نلعب ونستانس، بما أن السيستم قاعد يعني يقول ها بتلعبين وياهم ولا أعفس لك الدنيا. الصدق والله صح، نسيت 11-11 والله الحين ذكرتيني. يلا خلكم جاهزين، بنلعب كليك ثاني. الركن مساء النور. يلا لعبة كليك أو لا. هدى حياة الله العبي جاهزين. شكرا يا نسمة. شكرا شكرا شكرا. يلا تطلع مع ربعك. الموقف يقول إذا حبيتوا الموقف, إذا حبيتوا الموقف اكتبوا لي كليك, وإذا ما حبيتوا الموقف اكتبوا لي لا. تطلع مع ربعك وفجأة, يعني يقولوا لك بنطلع مشوار, وفجأة تكتشف أنه ودوك مكان أنت ما تحبه, كليك ولا لا؟ على إمارات فم على اللايف صوت وصورة, قول لي إذا كليك ولا مش كليك. تطلع مع ربعك وفجأة يروحون لمكان أنت ما تحبه. عامر النهدي كليك, راشد كليك, موفر بترول. نسمة لا نو كليك. تفهمين عذب لا مو كليك. فيتامين بي طبعا مو كليك. عامر يقول وايد صارت لي. 5110 لا. 11-11 لا. عبد المجيد كليك. هدى أم لا. أم لا. عبد الله كليك تغيير شوي. مباراة الإماراتي يقول لا. أحب منسي يقول نو كليك, هذي لما بربع الصراحة إذا يودوني مكان أنا ما أحبه. يعني زي يمكن هم يحبونه, يمكن أنت توديهم مكان أنت تحبه هم ما يحبونه. شو الترتيب, كليك ولا مش كليك؟ ها كليك ولا مش كليك يا جماعة الخير؟ مو بكليك طبعا. أنا يلا يلا متحملنهم عزيز, لا تطلع وياهم بالأساس. يعني سهلة بسيطة, يعني الموضوع جدا بسيط في إن أنت ما تروح يعني وبس وعادي.
8: والله والله لخلي السنين الماضية تعلي, ووادع الناس وارجع واخذ المعنى. يمكن حبيبي إذا غنيت يسمعني قبل البحر يا قلوب الشوق يبلعنا.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع، لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها. المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين. أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو أفضل من الحرب ولا خيار لتحقيق أهداف تحرير الجنوب واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار إلا بالتفاوض. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما خلال سبتمبر المقبل. استبعدت الولايات المتحدة خيارات التصعيد العسكري ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في

0: 60 شخصا على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، ما أدى إلى فقدان مئات السياح والعمال وغيرهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
5: عيشوا تجربة الصيد والفروسية من شيفرلي وجي أم سي. زورونا في جناح بن حمود للسيارات في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، واكتشفوا أحدث موديلات شيفرلي وجي أم سي. استفيدوا من خصم إضافي يصل إلى 5000 درهم عند حجز سيارتكم خلال فترة المعرض. بن حمود للسيارات تنتظركم في أدي هيكس 2026. تطبق الشروط والأحكام.
6: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحدى قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
7: فريق مدعوم رمد ورايد. إيجارك صار علينا،
8: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
9: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

رحلة طويلة والحمولة على راسي ثقيلة والسفر طال طال ما في حيلة من فراق المحب والبال حيران في يا نفس الحليلة طال ليلي.

مساء الورد وأكيد فؤاد عبد الواحد أغنية جيتك. مهرة معانا على السماء، يسعد المساك يا مهرة والله يحفظك وين ما تكونين، وطلبت على الهواء.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: يا مرحبا وسهلا ضيدان، عليك السلام والرحمة. يلا نكمل اللعب. نكمل لعب في كليك أو لا؟ أحسكم تحبونها يعني هاللعبة، فبطولها شوي معك. يلا جاهزين؟ إياد مس الورد حياك الله. كليك أو لا، هذه لعبة يعني خلينا نقول أن بعطيك موقف من... لا راشد،

إياد نعطيك موقف من المواقف اللي ممكن الواحد يمر فيها في حياته، فإذا عيبك الموقف وحسيت إنه أوكي تمام قولوا لي اكلك، لكن إذا الموقف ما عيبكم وما حبيته اكتبوا لي

لا. يلا الموقف يقول فتحت سناب من الستوريات اللي موجودة عند ربعك ولقيت شخص مصورنك وكاتب على الستوري شوفوا منو لقيت، كليك ولا لا؟ بعيبك التصرف ولا لا؟ تفتح سناب وتلقي شخص مصورنك وكاتب على الستوري شوفوا منو لقيت، كليك ولا لا؟ عامر النهدي يقول لا، مهرة تقول كليك، انت عاد لعبتك يعني. راشد يقول كليك عادي، دالي يقول لا، وسام يقول لا، عامر النهدي لا وبقوة. مهرة يمكن تكمل بعد على الكليك زيادة على التصوير على السناب. اياد القطان يقول كليك 11 11، لا وكل يومين تستوي، يعني كل يوم انت تحصلين نفسك انت بالستوري. مهرة تقول صحين. لا عامر احنا اللي نسوي فيها على فكرة. انزين موقف ثاني، الشحي ايش السؤال؟ السؤال يقول اوكي السؤال يقول لك تفتح سناب وتلاقي شخص مصورنك وكاتب على الستوري شوفوا منو لقيت، كليك التصرف هذا تعطيه كليك ولا لا؟ مساء النور. اياد يقول احنا تعودنا نشوف انفسنا في الستوري فعادي. يس يا مرحبا وسهله. ها محمد اسمه محمد، محمد فكري حياك الله. مساء النور يقول لا، عامر يقول اوكي، عبد الله مساء الخير. الشيخ يقول انزين اول شيء قبل ما ترد له يعني وتصوره وتحطه ستوري اكلك ولا لا؟ ها شو كليك ولا لا؟ تفتح سناب وتلقى شخص مصورينك وكاتب على الستوري شوفوا منو لقيت، هل تعتبر هذا الموقف كليك ولا ما تعتبره كليك؟ النسمة تقول طبعا لا. وسام بعد يشوف ان الموضوع لا. مس النور عبد الله حياك الله. في حد كان طالب شطن بي الغزلان صح ولا انا قريتها؟ منصور الحسني حياك الله. كلك الشحي اخر شيء يقول كلك. اللي طالب الاغنيه على الهواء ويا مرحبا.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، قريبا اكتشف المزيد على الدار.com.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

في فقرة من القلب اليوم هالكلام اللي بقوله موجه للقلوب اللي بعدها مؤمنة بأن بعض الناس ما يتعوضون. واليوم إن شاء الله كلمتنا من القلب راح تكون عن كلمة يعني أربع حروف، بس الأربع حروف هذه وايد كبيرة. اليوم كلمتنا عن الوفاء، عن الكلمة اللي نقولها لما نتكلم عن شخص غايب، والموقف اللي نسويه مش علشان الناس تشوفنا وتمدحنا. الوفاء الحقيقي أنك تظل على نفس العهد حتى بعد ما تتغير الظروف. الوفاء الحقيقي أنك تذكر شخص وقف معك حتى بعد موقفة الدنيا على ريولك. كل هذه الأشياء تعتبر وفاء حقيقي، أنك أنت ما تنكر العشرة، وأنك ما تنسى الموقف، وأنك ما تتخلى عن الناس وعن شخص لمجرد أن مصلحتك انتهت. الوفاء أنك إذا غاب شخص تحبه ما تغيب أنت عن ذكراه. الوفاء أن إذا احتاجك ما تخليه يطلبك مرتين. إذا أخطأ عليك تتذكر كل الأشياء الجميلة اللي كانت بينكم قبل ما تحكم عليه في لحظة غضب. والأجمل من كل هذا أن تكون وفي حتى في غياب الشخص. بعض الناس إذا غاب عنهم اللي يحبونهم يتغير كلامهم عنه، وكأن الغياب يسمح لك أن كل شيء جميل كان بينكم انتهى. الوفي إذا غاب شخص قال الله يحفظه كان له مكانة في قلبي، مكانة، وما راح أسمح للغياب أنه يغير هذا المكان. الوفاء مو بأنك تتمسك بشخص يأذيك، الوفاء أنك تحترم الأيام الحلوة، أنك تحفظ العشرة، أنك تخرج وتطلع من حياة أحدهم بكرامة أفضل وأجمل وأحلى من أنك أنت تحول أجمل الذكريات إلى شيء سيء وعتاب. أحياناً الوفي ما يحتاج يقول لك يا فلان أنا وفي، أفعاله هي اللي تقول عنه. تلقاه مثلاً يتذكر تاريخ أنت نسيته، تلقاه يتذكر كلام أنت قلته من سنوات، يسأل عنك في وقت توقعت أنه ما في حد يسأل عليك. الوفي دايماً يوقف عدالك، مو لأنك أنت طلبته، لا، لأن بكل بساطة ما نسى العشرة الجميلة ولا نسى وفاء حتى لو أنت بعيد عن عينه. أنا أدري أن الحين كلكم تسألون سؤال يخطر على بالكم، كلكم تقولون كم شخص في حياتنا كان وفي لنا ونحن ما انتبهنا لقيمته ووفائه إلا بعد ما خسرناه. كل شخص وكم شخص كان موجود لما احتجته، حتى لو تعودنا على وجوده ترى يبقى دائما موجود بالنسبة لظنك أنت بس. كم مرة قلنا هو يعرف مكانته عندي لكن ما قلت لياها. أحيانا يا الوفي العزيز، يا المستمع العزيز، الناس والله ما تحتاج شيء وايد كبير، الناس تحتاج كلمة أنا ما نسيتك، تحتاج موقف ينقال يتفسر أني أنا معاك، يحتاج قلب إذا تغيرت وتغيرت الدنيا بكل اللي حولها أنت ما تتغير. تعبنا هالقلب وتعبنا هالقلب اللي دايما نقول فلان راح الله يحفظه، أنسى عشرته وأنسى أفعاله وأنسى ذكرياته وأنسى وأنسى وأنسى، ولا عمري راح أكون وفي لا له ولا اللي بعده. لكن اليوم أنا أقول لك
إذا في حياتك شخص وفي لا تنتظر مناسبة علشان تقول له شكرا يا الوفي. ما تبي تقول طرش له مسج، افتح المسج واكتب له شكرا لأنك كنت الوفي. لا تنتظر غيابه علشان تعرف قيمته. احنا مش في حياة كلها امتحانات لازم احط فلان في امتحان اشوف نجح ولا لا. لا لا لا، عبر بمشاعرك بطريقتك وعيش بمشاعرك بطريقتك. اليوم اباكم اذا في حياتكم شخص وفي اباكم تكتبوا له شكرا لانك انت وفي، في زمن انا وانت وملايين الدنيا تعرف ان الوفاة صار نوعا ما نادر. تذكر دايما الأشخاص الأوفياء في حياتك ما يبون الكلام إلا من محبتك لهم. في كل موقف تثبت لهم أنك أنت وفي وأنهم أوفياء، هذا هو الوفاء، أنه يبقى القلب صادق حتى حتى حتى لو ما كنت تراقب هذا الشيء وهذا الشخص عن بعيد، تكون واثق انك حتى لو يالس بين مليون واحد بيوفي لك. هذا هو الوفاء الحقيقي اللي نتمناه كلنا، ومثل ما نتمناه لازم نحن بعد نكون اوفياء، لان لو انا وفية وانت وفي وانت وفية الدنيا بيكون فيها وفاء حقيقي.

0: تجديد الصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي.

0: وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات قريبا، اكتشف المزيد على الدار.com.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل من 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تبنت رؤية استراتيجية لإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد. وقال الزيودي خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت أن الشراكات الفاعلة ضرورة لتعزيز القدرة على النمو، مبينا أننا ننظر إلى المشاركين في الملتقى كشركاء في التعاون. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في جمهورية مصر العربية لتوريد القمح مدتها 5 سنوات في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات أدن. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية G1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظمة الخدمات الحكومية الرقمية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أمين ميرا البلوشي.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
3: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
5: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
6: حياكم الله مستمعينا ورجعنا معاكم في إكلك الصيف. وطبعا في ساعتنا الثالثة من عمر هذا البرنامج خلوني أروح معاكم لاحتفال جميل وحلو تقدمه طبعا جزيرة ياس تحديدا على انفراري. تنظم طبعا احتفاء بيوم المرأة الإماراتية النسخة الثالثة من فعاليات سباق

الختام. طبعا هذه الفعاليات بتسجيل المشاركات في الساعة 6 الصبح. راح تكون الساعة 6 الصبح تنطلق أولى سباقات المسافات الطويلة الساعة 7، وبعدها المسافات الأقصر بفوارق زمنية بسيطة، على أن تختتم جميع المنافسات بمواسم مراسم عفوا التتويج. الفائزات في سبع ساعة 8:30 صباحا. كل التوفيق أكيد لكل من راح يشارك في فعاليات أكيد يوم المرأة الإماراتية. بعد من الفعاليات الحلوة على السريع بعب أخبركم عن رياحيات احتفاءنا أكيد بمسيرة المرأة الإماراتية في 28 أغسطس. تأثيرها المتنامي في أنها تنسج نسيج ثقافي اجتماعي. المجمع الثقافي في أبوظبي يستضيف كل البنات والأمهات أكيد بالتعاون مع شركة هايوز العربية. الفعالية الموسيقية التفاعلية رياحيات، تقدرون أن تأخذون وتستمتعون بنات وأمهات بالنسخة الاستثنائية من هذا الحدث الجميل، اللي راح يكون في أبعاد فرح جماعي نسائي. أغنيات راح تسمعونها في حالة استماع، وراح ما راح تكون بس في أغنيات، راح تكون بعد يعني أحس راح يكون ذاكرة حية لأغنيات جميلة وحلوة عشنا معاها. فحلو وجميل اللي ودهن يعني، وراح يكونون في سيدات كورال العرب برفقة فرقة موسيقية حية، من الأشياء اللي تبون تحضرونها أكيد وتستمتعون فيها.

وطبعا طبعا مستمعاتي الكريمات، إذا حابين تحضرون رياحيات هذه الفعالية الجميلة الحلوة الموجودة في المجمع الثقافي، تقدرون تدشون على بلاتينيوم ليست وتحجزين تذكرتك من الحين وتحتفلون بطريقة حلوة أنت وربعك وخواتك وبنات عمك وكل اللي يعز عليك. فالفعالية جدا حلوة وجدا ممتعة، وإن شاء الله راح تستانسون فيها أكثر بحضوركم. وكل عام وانتن بخير وبصحة وعافية، وكل عام وانتن يعني تنجزن الكثير والكثير وتقدمن الكثير لهذا الوطن اللي ما بخل علينا بشيء بسيط. كل عام وانتن المرأة الإماراتية وانتن اللي بتظهرن أقوى وأفضل.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و 29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: النداء الأخير لعرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري، ياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

حياكم الله ومع فقرة الحماس، فقرة نسيت الرياضة. رياضة رياضة يا جماعة الخير، راح نكون مع الرياضة. ورياضتنا اليوم راح نتكلم فيها عن مباريات دوري أدنك المحترفين اللي راح تقام غدا إن شاء الله. جاهزين؟ للي ما أشوفكم يعني وايد وما أشوفكم يعني بكثرة متواجدين الصراحة، ما أعرف يعني خميس وإجازة والأغلب مخلص دواماته، وينكم؟ ليش مش متحمسين معايا؟ ما فهمت. يلا خلونا نروح لمباريات دوري أدنك المحترفين غدا إن شاء الله. ما يبالها عبد الله، معروف معروف معروف عزيز، حياك الله من جديد. عيد صح ولا اياد ولا شو؟ صديق الوفي مرحبا وسهلا. طبعا مباريات دوري أدنك المحترفين غدا ان شاء الله راح يكون دبي يونايتد مع كلبة الساعة 5:55، والوصل مع شباب الاهلي الساعة 8:30. السبت مع خور فكان، السبت مع خور فكان يا إلهي. طبعا عبد الله عايد عايد، أهلا وسهلا. السبت مع خور فكان، لا يزعلون علينا هالخور فكان. السبت إن شاء الله دبي يونايتد، والوصل مع الشباب دبي يونايتد مع كلبة إن شاء الله. لحظة عشان ما لخبط، دبي يونايتد مع كلبة والوصل مع شباب الأهلي يوم الجمعة، مباراة

دبي يونايتد مع كلبة راح تكون الساعة 5:55 والوصل مع شباب الأهلي الساعة 8:30. صح بنت العين صح. السبت راح يكون خورفكان مع الظفرة والجزيرة مع عجمان، المباريتين راح يكونون بنفس التوقيت الساعة 5:55. بعد السبت راح تكون مباراة العين مع النصر مع العميد إن شاء الله الساعة 8:30، وحتى مع الشارجة الساعة 5:55. أما الأحد راح تكون مباراة الوحدة بيلاقي فيها بنياس الساعة 8:30. شو البركان؟ ما فهمت، عندنا نادي يلقب بالبركان؟ لأن ما قد سمعت الصراحة بهالشي، ولا أنا يعني الأبديت عندي مختلف. أحمد يقول عيناوي. الأحد إن شاء الله الوحدة راح يلاقي بنياس الساعة 8:30. يلا عطونا شو تتوقعون من أهداف راح تكون موجودة في هذه المباريات الثلاثة، دبي يونايتد مو المباريات الثلاثة الأيام الثلاث قصدي، دبي يونايتد مع كلبة، الوصل مع شباب الأهلي، خورفكان مع الظفرة يوم السبت، والجزيرة مع عجمان يوم السبت، العين مع النصر يوم السبت، وحتى مع الشارجة يوم السبت، والمباراة الوحيدة اللي راح تكون يوم الأحد. عزيز يعني إن شاء الله إن شاء الله أنكم تسوون شيء الصراحة، يعني للحين ما ما ما في شيء لكم، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله. كل ما كثفوا مباريات الدوري الإماراتي كل ما تقوى المنتخب الوطني أمام العالم. عبد الله يقول إن شاء الله فوز الوصل على شباب الأهلي يوم الجمعة وتكون النتيجة 2. بنت العين تقول إن شاء الله العين 2 والنصر 0. إن شاء الله كلهم تعادل. ليش حب منسي؟ ليش ليش؟ أنا أقول لكم ترى يعني معروف معروف يعني معروفة فرقنا الصراحة قوية، ودائما تعطينا شيء السبرايس يعني جو السبرايس ملينا. ها أوكي عزيز، دام الموضوع إنكم مليتوا تصدرون فراونا، يلا علشان راونا.

ابو عبد الله منو تشجع خبرني. ايوه اللي حاط الهارت هذا جميل جدا. خلاص المرزوقي اترياك يوم الاثنين اترياك. ترى حد سواها وما فازوا وما ما طلع في اللايف.

إبراهيم إنزين أنا محايدة عادي يعني، أنا ما قلت شو النادي اللي أنا أشجعه والفريق اللي أنا أشجعه، ما قلت، بس يعني كل الفرق و

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
2: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

هلا والله قمار، حياك الله، يا مرحبا بتقمورة ويسعد مساك وين ما تكونين. من تاريخ 28/8 لين تاريخ 6/9 من الساعة 10 الصبح لين الساعة 10 المساء في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، راح تظل الهوية والتراث القوة الموجهة اللي تشكل قيم أكيد وممارسات ونقل للأجداد، نقل الأجداد معارفهم مهاراتهم عبر الأجيال. راح يواصل معرض

أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تكريم هذا الإرث من خلال تقديم منتجات خدمات مبتكرة ومميزة تمزج ما بين الأصالة والحداثة بسلاسة. فإن شاء الله الانطلاقة باكر راح تكون طبعا مع 2405 مشاركين وعلامات تجارية، وعلى مساحة المعرض راح تكون 1007 ومع 71 دولة مشاركة ومع 15 قطاع. إن شاء الله ينطلق هذا المعرض الكبير والعظيم في أقوى وأكبر نسخة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. مكيف حياك الله ويا مرحبا الساعة، نورتنا حياك الله. فالتذاكر متوفرة إما عن طريق طبعا موقع أدنك أو عن طريق معرض أبوظبي الدولي للفروسية للصيد والفروسية. التذاكر موجودة والكل يروح هذا المعرض اللي يعتبر فعلا من أقوى المعارض الموجودة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، اللي يكون قوي بزوارة، قوي بأقوى العلامات التجارية، قوي بمزادة الطيور اللي يكون موجود، وأيضا بالفروسية الخيول اللي يكونون موجودين هناك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية. وهي فرصة أيضا على قدوم الشتاء أنكم تجهزون يعني شغلات الشتاء الحلوة، فلا تخلون هذا المعرض يطوف بدون ما أنكم تكونوا من إحدى الزوارة. استمتعوا فيه ويعني استانسوا بهذا المعرض اللي فيه الكثير مثل ما قلت من الأشياء اللي تنفع للشتاء، واللي يبى يشارك في مزاد الطيور، مزاد الصقور، واللي يبى أيضا يشوف العروض الجميلة الحلوة اللي تقدم من خلال طبعا الخيول اللي موجودين هناك. السنة اللي طافت يعني كان وايد أشياء حلوة موجودة في المعرض، فلا تطوفونه أبدا.

حياكم الله معنا طبعا على التيك توك، صوت وصورة على تيك توك إمارات اف ام، وبستقبل طلباتكم وبلبي لكم إياها من عيني هذه قبل هذه، بس طلبات يعني موجودة التي يعطوني أغاني تعجيزية. أوكي متفقين؟ متفق.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
3: هل تحب لعبة لودو؟ تخيل هذه المرة أن تصبح أنت أحد قطاعها. استعدوا للودو ليجندز في دلما مول، حيث تتحول اللعبة الكلاسيكية إلى تجربة بالحجم الحقيقي. تسوق وأبرز فاتورتك، ثم اجمع أصدقائك وانضم إلينا يومي 28 و29 أغسطس. العب واربح جوائز رائعة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل. ارمي النرد وكن أنت لودو ليجندز، الأسطورة في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
5: مساء النور عليكم مستمعينا. قبل لا أبدأ في هذا الخبر الجميل، نسل الأحرار شكرا ويعطيك ألف عافية. مستمعينا، أعلنت وزارة الدفاع إطلاق برنامج بلادي. أطلقت وزارة الدفاع برنامج بلاد اللي يهدف إلى إعداد إلى تطوير كفاءات وطنية، بعد ما يسهم أكيد في تعزيز جاهزية الدولة وقوتها واستدامتها وقدراتها الوطنية. البرنامج برنامج بلادي يأتي في إطار رؤية طويلة المدى تركز على الاستثمار في الإنسان من خلال تطوير مهاراته وصقل القدرات والمعرفية والعملية والقيادية وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن وصون مكتسباته. برنامج بلادي ينطلق بمرحلة تقييم الكفاءات القيادية اللي نفذتها وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، باعتبارها مرحلة تأسيسية لاكتشاف واستقطاب الشباب الإماراتي وتقييم قدراتهم ومدى مؤامتها، أكيد مع ملائمتها عفوا مع أهداف البرنامج ومساراته. شملت مرحلة التقييم مجموعة من اختبارات نفسية جسدية ومعرفية إلى جانب المقابلات المباشرة والتقييمات الميدانية، وبما يتيح أكيد التعرف على قدرات المرشحين.

وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

وهزاع قلنا فعاليات الصيف وتكلمنا عن أكثر فعالية باحتفاء بيوم المرأة الإماراتية. أنا وصلت معكم للختام. أبو حمد شكرا ولو أنك غايب بس يعني يعطيك العافية، أكيد انشغلت أكيد أكيد، بس إن شاء الله من الأسبوع المقبل ما في أي عذر إنكم ما تكونوا متواجدين بكثرة في برنامج أكلك الصيف. إن شاء الله ألقاكم الأسبوع المقبل. شو الأغنية عامر؟ ما طلبت شيء، طلبت بوكر سالم وحطيت لك إياها. شكرا عبد الله، شكرا. ان شاء الله القاكم الاسبوع المقبل على خير. هذه اجمل تحيه مني، اجازه حلوه، واقول كل عام وكل امراه اماراتيه بالف خير، وان شاء الله يا ربي دائما وابدا بفخر واعتزاز، ودائما نكون الافضل والاقوى معا يدا بيد، اكيد مع الرجل، مع المجتمع، مع الوطن، مع العيال، مع الوظائف، مع كل شيء اكيد. تحيه لكم وان شاء الله القاكم على خير، وإن شاء الله إجازة حلوة، مخططات حلوة، ويكند حلو، انتبهوا على نفسكم، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه أجمل تحية مني، بدور أحمد إعدادا تقديما إخراجا، الله يحفظكم، مع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله، وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف مع إمارات FM، جونا أبرد.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, stand by for some music. Really good music.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
6: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
6: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
6: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه على اللي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: انطور
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة
2: عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات اف ام.
1: يا نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إي أند ماني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة:
5: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، راس الخيمة 40-30، الفجيرة 32-31.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
8: فخورين بالإمارات.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: يلا وين الصفقة؟

فتان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء.

0: الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
2: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
1: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
2: والله صح كلامك،
1: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
2: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
1: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
2: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
1: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
2: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
1: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
2: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
1: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
2: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
1: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
2: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
1: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
2: كلامك جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
6: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
7: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث وآخر شيء متأخر عن الحضور،
6: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
7: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير،
6: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
7: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
6: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
7: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 على إمارات اف ام. أحلى صباح.
8: فخورين بالإمارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: عشتوا عشتوا. شكرا شكرا.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 40-30، الفجيرة 32-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: منصور بسرعة، وينك؟
4: ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته،
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش، وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM،
5: من الاثنين لين الخميس.
3: إمارات FM،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ودك تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية، تميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى بلد صيفك مع إمارات.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 40-30، الشارجة 40-30، عجمان 40-30، أم القيوين 41-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-31.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

بالكاد والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
6: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
6: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
6: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.